0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

0: آخر
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد

الْأَجْرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ

ذلك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون

0: قبل
1: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم

ما استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أخلاقنا الحاضرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في كل محمدة سعيكم وطبتم في رحابه، حيث تتنفس الأرواح الصعداء وتستبشر بمنهل العطاء. جاء هذا الدين الحنيف ليبني الإنسان على المكارم والفضائل والقيم الحميدة، لتكون ملازمة له في منشطه ومكرهه، ورخائه وشدته، وسلمه وحربه. فلا ظلم ولا عدوان، إنما شأن المؤمن العدل والإحسان حتى مع الخصم المعادي. وتبقى الأخلاق الإسلامية حاضرة وإن اشتعلت الحروب وحمي وطيسها، فالدين يرسخ في النفوس المؤمنة ما يضبط السلوك ويحفظ الكرامة ويمنع التجاوز. فلا انحدار في مسالك الغدر والخيانة، ولا انتكاس في مهاوي تمثيل القتلى والعبث والاعتداء على بريء. فالمؤمن تشغله رقابة ربه قبل مراقبة الناس، ويجد في السير الكريمة كيف التزم أهل الاستقامة والعدل والتقوى على هذا الهدى المنير، منضبطين بالنهج النبوي في حياتهم، وإن امتحنوا بالحروب والفتن فكانت أخلاقهم شاهدة على صدق إيمانهم ونبل مقصدهم. فلا انتقام ولا إرهاب ولا تدمير ولا تخريب. وما قد يرى من تصرف بعض المنتمين للدين من سلوك إجرامي وتصرف عدواني، إنما هو ناجم عن ابتعادهم عن هذه الأخلاق الإسلامية، هي ثمرة جهل بحقيقة هذا الدين وغفلة عن هدي القرآن والسنة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جسد أخلاق القرآن قولا وعملا، فكان أحرص الناس على نشر السلام والتأليف بين القلوب، فجعل هديه في إفشاء السلام عبادة وشعارا للمؤمنين وليس مجرد عادة اجتماعية. والطريق إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية ونشرها في المجتمع يتطلب تجسيدها عمليا في سلوكنا اليومي، فالأفعال أبلغ أثرا من الأقوال، كما يستدعي تفعيل دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم وترسيخ السمت الأصيل لتمضي الأجيال على صدق وأمانة ونزاهة وتسامح، مع اغتنام وسائل الإعلام والوسائط الرقمية لتقديم المحتوى الخلقي الجاذب، لتبقى هذه الوسائل التواصلية شاهدة على حسن سيرة وسلوك وتفاعل مع الآخرين حتى في أحوال الاختلاف. لك الحمد، لك الحمد، فضلك جار يكف، لك الحمد، نهج هداك الشرف، وتلك حماك ظلال الرضا، رحاب الهناء لمن يقتطف. فطوبى لمن جد مسترفدا ومال إلى نهلها واغترف، فلذ بالحمى آن أن تلتجي إليه، عفى الله عما سلف. فهيا بنا لله ربنا مع كل عابق بالفضائل القولية والفعلية التي تجعل مجتمعاتنا بنيانا متماسكا يشد بعضه بعضا. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيما

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم

صوتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف

تفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.

سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فحديثنا موصول معها، ذلك أننا لم نتمكن من بيان معاني ألفاظها إلا أننا أعربنا الجزء الأكبر منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال حول هذه الآية اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تبين لنا معنى وصى، أي مفهوم الوصية.
1: جميل جدا. يقال وصى يوصي، أي أمر أمرا، والوصية أمر أو نهي فيه صلاح ونفع للموصى أو فيه دفع ضر عنه. أصل الوصية أمر مؤكد، الأمر المؤكد بشيء، وهذا الشيء فيه نفع لمن يوصى، للموصى له، أو فيه دفع ضرر عنه. في الأصل هكذا، ولذلك تقول استوصي بفلان وصيك بكذا، وصيك أبلغ من أمرك أو أوصيك، والقراءتان مشهورتان، ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بنيه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل تحسب وصية الميت من هذا المعنى؟
1: الواقع أن الذي يدعو إلى الوصية أو إلى التوصية أمور، منها أن يكون الإنسان قد حضره الموت ويريد أن ينفع شخصا بشيء ما فيوصي به له، ومنها أن الإنسان يوصي بشيء يريد من ذلك الحث عليه خشية الفوات، فيوصي بالشيء خشية الفوات، ومنها أن الشيء الذي يوصى به شيء محبوب جدا، ويحب ذلك الموصي أن يشترك معه الموصى، وقد يكون الشيء الذي يوصى به أو يوصى به شيء مهم جدا للموصى أو الموصى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند سفره إلى اليمن: وأوصيك بحسن الخلق. وقال لمن سأله عن أمر ينفعه، قال له: أوصيك لا تغضب. وهكذا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما حكم الوصية في شريعة الإسلام؟
1: الوصية التي تشير إليها، لعلك تشير إلى وصية الميت؟
0: أجل يا أستاذنا.
1: الوصية في الإسلام مطلوبة من أي شخص لديه شيء يوصي فيه، وقد ورد الحث على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ذلك إذا كانت عليه حقوق وديون، وكان له مال يوصي به أو يوصي فيه. أما الوصية إذا كانت بتبرع فلا تكون بأكثر من الثلث، فثلث المال يتصرف فيه صاحبه قبل موته بأن يوصي به في وجوه البر ووجوه الخير.
2: فهل يجب أن تنفذ هذه الوصية يا أستاذنا؟
1: طبعا، إذا أوصى الميت بأي وصية فيها أجر وفي وجوه البر، ولم تكن تلك الوصية في معصية من المعاصي، ولا مشتملة على ظلم وحيف، فإن التنفيذ واجب. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الضمير الهاء في قوله تعالى بها إلى أي شيء يعود؟
1: جميل. ووصى بها، أي بالملة، في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم.

0: أستاذنا،
1: نعم.
0: هل لا تفسر لنا قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، أقصد بنيه؟
1: جميل. بنيه بني إبراهيم، فالضمير عائد إلى إبراهيم، والظاهر من هذا اللفظ أن له بنين عدة، المشهور منهما إسماعيل وإسحاق، فهما النبيان اللذان جاء بتشريع، وهذا التشريع امتداد لتشريع إبراهيم عليه السلام، ويعقوب من بعد إسحاق وهو إسرائيل جد بني إسرائيل. أما غيرهما من أبناء إبراهيم فقد ذكر المفسرون لهم أسماء والله أعلم بها، وجدوها في التوراة أو في الكتب الأخرى كالإنجيل. أما القرآن فلم يسمي أحدا من بني إبراهيم إلا إسحاق وإسماعيل. قيل إن من أبنائه مدين، وقيل إن من أبنائه مديان، إلى غير ذلك مما ذكروا أسماءهم. والواقع أننا مكلفون بأن نعرف أن لإبراهيم بنين، ولا نكلف بالأسماء والبحث عنها إلا ما أخبرنا به نص صريح من قرآن أو حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوراة فقد وقع فيها التحريف، والإنجيل كذلك، ولا نأمن أن يكون هناك تحريف حتى في الأسماء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، الوقت دائما يدركنا. إذا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. عندما تشتعل الأزمات ينقسم الناس عادة إلى قسمين: قسم يتفرج وينتقل من بعيد، وقسم ينتظر التعليمات التي تأتيه من الجهات المعنية. لكن هناك نوعا ثالثا نادرا من البشر، النوع الذي لا ينتظر إذنا ليفعل الصواب، النوع الذي يرى الحق مهزوما فيتحرك من أقصى المدينة لينصره. لم يكن بطل قصتنا نبيا، ولم يكن مسؤولا كبيرا، كان رجلا عاديا اسمه حبيب النجار كما جاء في بعض الروايات، لكنه امتلك قلب أمة، امتلك قلب أمة، ولذلك خلدت قصته في القرآن الكريم في سورة ياسين، هذه السورة التي تسمى بقلب القرآن، لتخبرنا أن رقما واحدا يمكنه أن يغير المعادلة. ماذا فعل هذا الرجل ليحجز مقعده في الجنة في ثوان معدودة؟ في إحدى المدن القديمة كان الوضع متأزما، أرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعزز الله بثالث. ثلاثة سفراء من السماء في وقت واحد، ومع ذلك أصر أهل القرية على العناد، بل وهددوا الرسل بالرجم والتعذيب: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الخبر انتشر في أقصى المدينة أو في أرجائها، وفي إحدى أرجاء تلك المدينة سمع رجل بذلك الخبر، لم يقل: هذا شأن الكبار، لدي ما يكفيني من أحوال تحركت فيه حمية الحق. القرآن الكريم يصف حركته بكلمة دقيقة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بمعنى أنه يسرع ويمشي بجدية، القضية كبيرة عنده. وصل إلى الساحة ووقف وحيدا أمام أولئك الناس، بدأ يلقي خطبة دفاعية ليست عاطفية، بل خطبة منطقية. أولها المصلحة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء لا يطلبون منكم مالا، فلماذا تشكون فيهم؟ وثانيا الفطرة: وما لي لا أعبد الذي فطرني. تحدث عن نفسه ليقنعهم: كيف أعصي خالقي؟ وأيضا الجدوى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. أي آلهتكم لا تملك نفعا ولا ضرا. لم يتحمل الغوغاء هذا المنطق السليم، هجموا عليه، داسوه بأقدامهم حتى قتلوه. مات الرجل الشجاع وانتهت حياته بسرعة، ولكن هنا تبدأ الحياة الحقيقية. بمجرد خروج روحه رأى الملائكة ورأى النعيم، قيل له: ادخل الجنة. لم يكن هناك حساب طويل ولا انتظار تكريم، وإنما هو بشارة سريعة فورية وتكريم سريع. في تلك اللحظة وهو يرى مقعده من الجنة، تذكر قومه الذين قتلوه، هل شمت فيهم؟ هل دعا عليهم؟ لا، قال بقلب نقي لا يعرف الحقد، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قصة مؤمن آل ياسين هي دستور في المبادرة ونقاء القلب. فمن دروس هذه القصة أن يكون الإنسان مبادرا، لا ينتظر التكليف. هذا الرجل لم يبعث نبيا ولم يوظف رسميا، هو رأى فراغا فسده رأى حقا فنصره، وكذلك في أعمالنا في مجتمعاتنا. لا تقل هذا ليس من شأني، إذا رأيت مصلحة عامة تضيع فعليك أن تذهب لقضائها، وإذا رأيت أمرا يحتاج إلى إصلاح فعليك أن تسارع إليه. والأمر الثاني شجاعة الرأي. أحيانا الوقوف وحيدا ضد تيار جارف من المعارضة أمر في غاية الخطورة، ويتطلب شجاعة نادرة، وهذا ما فعله هذا الرجل، ولم يجامل، لم يداهن، بل واجههم بالمنطق. كذلك القائد الحقيقي والمصلح هو الذي يجرؤ على قول ما يكون صحيحا حتى ولو كان الجميع يصفقون للخطأ. والأمر الثالث سلامة الصدر. أعظم ما في هذه القصة هو رد فعله بعد الموت: يا ليت قومي يعلمون. تخيل، قتلوه وهو يتمنى لهم الخير والهداية. هذا مستوى من التسامح والرغبة في الخير للغير يعجز عنه الوصف. الداعي المخلص أو القائد الناجح لا ينتقم لنفسه، بل يظل حريصا على مصلحة فريقه وقومه حتى النهاية، فهو يركز على رسالته ولا ينظر إلى الأشخاص. ولذلك أولئك القوم كانت عقوبتهم صيحة واحدة خمدت بعد ذلك أنفاسهم، لم يرسل الله تعالى عليهم جيشا فهم أهون من ذلك، ماتوا ومات ذكرهم، بينما خلد الله ذكر الرجل الذي جاء يسعى، ونقرأ قصته في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نقتدي بهذا الرجل، لا ننتظر من أحد مدحا أو توجيها، وإنما نبدأ بالنفس وأن نسعى للخير وأن نحرص على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى وأن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.

قواعد الاعتدال، ونهى عن إهدار النعم حتى وإن كانت تفيض كالأنهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم حضاري بات العالم المعاصر يصرخ به خوفا من النهاية، إنه مفهوم الاستدامة وترشيد الموارد. قد يظن البعض أن حماية البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والغذاء هي نظريات حديثة فرضتها أزمات المناخ التي نشاهدها اليوم، لكننا حين نبحر في عمق شريعتنا نجد أن الإسلام قد جعل ترشيد الموارد عقيدة نتعبد بها وشرطا لبقاء بركة العيش. فما هو التأصيل القرآني لضمان الاستدامة؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ثروات الأرض؟ ولماذا يعد المسرف مخربا لنظام الاستخلاف؟ حين نقلب صفحات الذكر الحكيم نجد أن الله تعالى قد أسس الكون على قانون الميزان والتقدير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هذه الكلمة الجلية: بقدر معلوم. ليس هناك عبثية في توزيع الثروات، المياه، المعادن، الغابات، كلها وجدت بقدر يتناسب مع حاجة البشر إذا سلكوا طريق الاعتدال. ولكن الخلل يبدأ حينما تتدخل أنانية الإنسان لتكسر هذا الميزان، فيستشرف الموارد بشراهة تحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة. ولذلك جاء التحذير القرآني الصارم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الإسراف الذي نهى عنه القرآن ليس مجرد خطيئة شخصية تسجل في صحيفة الفرد، بل هو جريمة بيئية واقتصادية تهدد أمن المجتمع. المسرف في استهلاك المياه يقطع شريان الحياة عن أرضه، والمسرف في استنزاف الطاقة يدمر تربة وطنه. وقد سمى القرآن المسرفين إخوان الشياطين، لأن الشيطان يعمل على خراب العمران، والمسرف يشاركه في هذا الخراب بسوء إدارته للموارد التي استخلفه الله فيها. ومن هذا الضابط القرآني ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بحق أعظم وثيقة تأسيسية لمفهوم التنمية المستدامة في تاريخ البشرية. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فرأى منه مبالغة في صب الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ تعجب سعد، فهو في عبادة يتوضأ للصلاة والماء موجود، فقال: أو في الماء إسراف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة خالدة تخترق حجب الزمان: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا لها من حكمة تزلزل مفاهيم الاستهلاك: وإن كنت على نهر جار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ترشيد الاستهلاك ليس مرتبطا بشح الموارد أو الفقر، بل هو عقيدة وسلوك دائم. حتى لو كانت الثروة أمامك هائلة لا تنفدك النهر، فإن تبذيرك فيها هو اعتداء على نظام الأشياء وتشويه لطهارة الروح قبل طهارة البدن. إن هذا الحديث ينسف النظرية الرأسمالية المتوحشة التي تقول: استهلك طالما أنك تملك المال لتدفع. في الإسلام أنت تملك المال، نعم، ولكن المورد كالماء والغذاء والطاقة هي ملك للمجتمع وللأجيال القادمة، فلا يحق لك إهدارها بحجة قدرتك الشرائية. هذا هو الرقي الحضاري الذي نبني به معايشنا بأمان
وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه الاستدامي في جيل الصحابة فلنقف إجلالا أمام عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب رضي

0: الله عنه عندما فتحت أراضي العراق والشام. لما انتصر المسلمون طالب بعض قادة الجيش أن تقسم الأراضي الزراعية الشاسعة، وهي ما تعرف بأرض السواد لخصوبتها، كغنائم بين المقاتلين، وكان هذا هو العرف السائد. لكن عمر بعين الخليفة المستشرف للمستقبل والمؤتمن على موارد الدولة وقف حازما ورفض تقسيم الأرض. قال لهم كلمته التاريخية التي تكتب بماء الذهب في علوم الاقتصاد: إني إذا قسمتها بينكم فماذا يبقى لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ والله ليأتين آخر الناس وليس له شيء يعتمد عليه. ثم قرر أن تبقى الأرض ملكا عاما للدولة وقفا للأمة، يعمل فيها أهلها بالزراعة ويدفعون خراجها لبيت المال ليصرف على المصالح العامة والأجيال المتعاقبة. يا لها من رؤية استدامية تجاوز حدود اللحظة! لقد حمى عمر الأصول المنتجة من استنزاف في جيل واحد. أدرك أن تنمية الموارد تقتضي حفظها للأبناء والأحفاد. إن الأمة التي تعيش ليومها فقط وتبيع أصولها لتستهلك ثمنها هي أمة تخون أمانة المستقبل. وقد رفض الفاروق هذه الخيانة المغلفة بحقوق الفاتحين.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذا الفقه العظيم إلى واقعنا اليومي وإلى داخل بيوتنا ومؤسساتنا. نحن نعيش في عصر طغت فيه ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي الشره. نشتري ما لا نحتاج، ونلقي بأطنان الطعام في حاويات النفايات، ونبقي المصابيح مضاءة بلا حاجة، ونهدر المياه بغير حساب. ثم نتساءل بعد ذلك: لماذا تمحق البركة؟ ولماذا ترتفع الأسعار وتشح الموارد؟ إن تنمية الموارد لا تعتمد فقط على اكتشاف حقول نفط جديدة أو آبار مياه جوفية، بل تعتمد بالأساس على حسن إدارة ما نملك. كل قطرة ماء توفرها حين تغسل يديك، وكل لقمة عيش تحفظها من أن ترمى، وكل جهاز تطفئه لحفظ الطاقة هو في ميزان الإسلام عمل صالح، وهو شكر عملي للنعمة يضمن بقاءها، تصديقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو حسن الاستخدام. إلى كل أب وأم: ربوا أبناءكم على احترام النعمة، علموهم أن إغلاق صنبور الماء هو طاعة لله قبل أن يكون توفيرا للمال. وإلى كل مسؤول في مصنع أو دائرة: إن إدارتك لموارد مؤسستك بكمال الإتقان ومنع الهدر هي الأمانة التي ستسأل عنها. العمارة في الأرض تستوجب عقولا راشدة تعرف متى تستهلك وكيف تستهلك، وتترك للأجيال القارمة أرضا تنبض بالحياة لا صحراء قاحلة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن معايشنا التي وهبنا الله إياها هي امتحان لعقولنا وأيدينا. هل نكون بناة مصلحين أم مستهلكين مفسدين؟ إن الاستدامة الحقيقية تبدأ من قلب المؤمن الذي يستشعر وجود الله في كل نعمة، فيحفظها بإتقان وينميها بالعمل الرشيد. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يبارك لنا في مواردنا وأرزاقنا، وأن يجعلنا للنعم شاكرين وللأرض معمرين بما يحب ويرضى. اللهم حوط أوطاننا بالخيرات، واصرف عنا شر الإسراف والمسرفين. طابت معايشكم بالترشيد والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
4: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر وهو الباء، فحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ أدع بالحكمة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل دعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل دعو، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز أن يتعلق حرف جر بفعل واحد لاختلافهما لفظا، وحرف الجر إذا اختلف لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والموعظة الحسنة، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الموعظة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحسنة صفة لكلمة الموعظة، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجادلهم بالتي هي أحسن، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جادل فعل أمر مبني على السكون، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل جادل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بالتي هي أحسن، جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكلمة أحسن من الكلمات الممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل أحسن. والجملة الاسمية هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل، جادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن في القرآن للتعليل، والمعنى لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وقد وقع خبر إن جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أعلم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بمن ضل عن سبيله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول ضل عن سبيله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول من، عن سبيله جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عن سبيله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل. والجملة الفعلية ضل عن سبيله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي على صيغة أفعل التفضيل، وإن كان التفضيل هنا ليس مرادا، وإنما المراد حيازة العلم، لأن العلم المطلق لله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة أعلم، أعلم بمن ضل عن سبيله، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية هو أعلم بمن ضل عن سبيله في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية وقعت تعليلا لما قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وهو أعلم بالمهتدين جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أعلم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالمهتدين جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، المهتدين اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة من صيغة اسم الجميع كما يسميها الإمام الكندي، أو هي جمع مذكر سالم. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي من المشتقات، أعلم بالمهتدين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية هو أعلم بالمهتدين في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، على أنه يجوز في الضمير المنفصل هو أن يكون ضمير فصل، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعده اسم متصل بأل أو اسم في حكم المتصل بأل. ويقصدون بقولهم اسم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان، فالضمير هو ضمير رفع وجاء بعده اسم في حكم المتصل بأل وهو أفعل التفضيل، ولذلك جاز أن يكون خبر إن مفردا بحيث يكون الضمير هو ضمير فصل. وعلى هذا نقول في الإعراب: هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. وعلى هذا يكون خبر إن مفردا وهو أعلم، فنقول في الإعراب: أعلم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو على الجملة وجادلهم بالتي هي أحسن، من باب نسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، بحيث تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان نقف عندها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

ما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

كان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.

تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن

تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون.

ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو

ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.

وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم أعزائنا المستمعين الكرام عبر هذا الأثير، وحياكم الله في برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. وما أجمل الارتحال متدبرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء عن هؤلاء العظماء الرسل الكرام عليهم السلام. وعبر هذا القصص الحق ندرك الكثير من الحقائق ونعي الكثير من الأمور التي هي في هذا الدين العظيم رسائل من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ليسلك سبيل النجاح والفلاح. ومن ذلك ما يأتي في هذا القصص الحق وأنباء الرسل عليهم السلام من ما يرينا الله سبحانه وتعالى من سنن إلهية، ومن بينها النجاة، نجاة المؤمنين حينما يحل العذاب بالأقوام والعياذ بالله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في قصص الأنبياء الكرام عبرا وحكما كثيرة. بين الله سبحانه وتعالى هذه العبر والحكم في عدد من آيات كتابه الكريم وسوره العظيمة، ولعلنا نتوقف قليلا عند سورة الشعراء التي ذكر الله سبحانه وتعالى أمر النجاة مع كل الأنبياء الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة. وذكر ربنا عز وجل في سورة الشعراء النبي موسى عليه السلام والنبي إبراهيم عليه السلام، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء هودا وصالحا ولوطا وشعيبا عليهم الصلاة والسلام. ومع كل واحد من هؤلاء الأنبياء الكرام يذكر الله سبحانه وتعالى هلاك الأقوام ونجاة الأنبياء ومن معهم من المؤمنين والصالحين. طبعا هذا الموضوع، موضوع النجاة، متناثر أيضا في آيات متعددة وسور أخرى، لا يخص فقط الأنبياء ومن معهم، وإنما يخص كل المؤمنين. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في آيات متعددة كقوله سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. في خضم ما يحل بالأقوام من هلاك وما ينزل عليهم من عذاب، يكون هناك شأن مختلف مع الصالحين من أهل الإيمان بأنبياء الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع الأنبياء أنفسهم عليهم الصلاة والسلام. وسبق الحديث عن مبدأ الهلاك، يعني هناك حلقة خاصة عن هذا الموضوع، مبدأ الهلاك والعذاب الذي يحل بالأقوام المكذبين، سواء كانوا في أزمان الأنبياء أو جاءوا بعدهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين وفي الآخرين، ولذلك قرر الله تعالى هذه القاعدة في مثل قوله جل شأنه: ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الهلاك واقعة بجميع المكذبين وجميع المعاندين وجميع المجرمين وجميع الظالمين. وفي هذا الزمان إذا نتلفت يمينا وشمالا نجد أن هناك أيضا من يشبه الأقوام السابقين في تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن ونوقن أن سنة الله تعالى ماضية في أمثال هؤلاء، وفي المقابل سنته سبحانه وتعالى ماضية في نجاة أهل الإيمان وأهل الصلاح إذا تمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى. عودا إلى سورة الشعراء، سنجد في أواخر قصة النبي موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أهلك فرعون ومن معه قال جل شأنه: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذا فيما يخص النبي موسى عليه السلام، فقد نجا نبي الله تعالى موسى عندما شق ربنا عز وجل له البحر بعد أن آمن السحرة الذين كانوا مع فرعون، آمنوا بنبي موسى عليه السلام، خروا لربنا سبحانه وتعالى ساجدين وآمنوا بموسى عليه السلام. ثم إن موسى عليه السلام خرج بالمؤمنين الذين معه وصار البحر أمامهم وفرعون ومن معه وراءهم، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فمضى النبي موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومعه أيضا بنو إسرائيل، ولحقهم فرعون وجنوده وانطبق عليهم البحر، وكان قد فلق الله تعالى البحر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. اقترب فرعون ومن معه من الجنود ورد الله تعالى البحر على ما كان، ونجى موسى عليه السلام ومن معه، وغرق وهلك فرعون ومن معه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه السورة تتميز بهذا النسق الجميل، هذا النسق القرآني الرائع، هذا السبك وهذا النظم القرآني المتميز الذي يبدأ الحديث فيه عن بعث الأنبياء وردة فعل الأقوام، ثم هلاك هؤلاء الأقوام المكذبين ونجاة المؤمنين. ولذلك تقريبا كل الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة ختم الله تعالى قصتهم بهذا المعنى، بالنجاة، ثم بهاتين الآيتين بالتحديد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وعند النظر في الآية في معنى الآية، طبعا أيضا سبق في حلقة أخرى أن الآية هو الشيء الخارق، الشيء غير المعتاد الذي لا يأتي وفق ما اعتاده الناس من أحداث، حتى لو كان هذا الحدث يعني ربما يكون الحدث عذابا أو يكون الحدث نجاة، لكنه ربما يكون وفق ما يشاهده الإنسان ويسمع عنه كثيرا وقد يعتاده. لكن وصف الشيء بالآية معناه أن هذا الأمر استثنائي في معناه، في حجمه، في مداه، في تأثيره، وهو شامل للأمرين، شامل للعذاب وشامل للنجاة، شامل للهلاك وشامل للنجاة، فكلاهما آية. أن يكون العذاب بهذا الحجم وهذا المقدار وهذا التأثير وهذا الدمار، هذا آية، هذه آية. وأن ينجو من بين ذلك الدمار ثلة أو قلة من أهل الإيمان أيضا هذا آية في حد ذاته آية. فالآية منطبقة على الهلاك الذي هو حدث استثنائي عظيم، وعلى النجاة التي هي أيضا في ذلك الحدث الاستثنائي العظيم أيضا حدث استثنائي عظيم آخر.
1: والنجاة لفئة معينة هي التي آمنت وطاعت الله تعالى
2: بالضبط،
1: وليس عشوائية،
2: ليس عشوائية بالتحديد. أحسنت.
1: إذن مستمعنا الكرام، مخرج البرنامج سيف القرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم مشيئة الله تعالى.

0: الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: من أنباء الرسل،
2: من أنباء الرسل،
1: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل،
2: من أنباء الرسل،
3: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام. وشيخنا الدكتور ناصر السابع كان يحدثنا عن الآية العظيمة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يحصل. وهنا نتحدث عن آية نجاة المؤمنين وسط ذلك العذاب الذي يشمل يعني الأقوام.
4: نعم، هذه قصة موسى عليه السلام، وتأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام زمنا هو أسبق من النبي موسى عليه السلام، والنبي موسى عليه السلام من ذرية النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا سيكون هناك حديث خاص ومطول عن النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى تكلم في البداية عن موسى عليه السلام ومن وعن فرعون وجنود فرعون وطغيان فرعون وتكذيب المكذبين ونجاة المؤمنين. والعجب في أمر في هذا الأمر السحرة، يعني في العادة مثل هذا الصنف من الناس قل ما يؤمن، أو ربما هو من في دائرة بعيدة عن الإيمان، لكن أن يؤمن السحرة وبهذه السرعة وبهذا مع هذه الدهشة ومباشرة عندما رأوا أن الأمر حق سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا. آمنا برب موسى، آمنا برب العالمين، وآمنا برب موسى وهارون في أكثر من
3: لحظة موضع. كانت أيضا لحظة تحدي،
4: لحظة تحدي
3: ولحظة أيضا تقريب من فرعون ومكافأة.
4: نعم، في البداية كانوا يطلبون الأجر، أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وقد وعدهم أيضا بإعطائهم مقابلا على ذلك. ومع اللحظة الصعبة التي فيها هيلمان الملك وما يشاهد الإنسان في مثل هذه المواضع مع هؤلاء الطغاة، سيكون المشهد يعني صعبا، ولكن على الرغم من ذلك آمنوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ذكر هذه الأشياء التي هي في مجملها آية، وكل ربما يكون كل جزء منها آية في حد ذاته، لكن وصف الله تعالى الأمر كله بأنه آية، مما يفيد أن هناك أن تلك التفاصيل الداخلة في هذا المشهد من الأشياء الاستثنائية. ذكر الله تعالى ذلك قبل خبر النبي إبراهيم عليه السلام، جاء بعد ذلك ذكر النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى ما يخصه وذكر صفاته وذكر دعوته لقومه وذكر حلمه وذكر أشياء تخصه عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم الله تعالى عن المصير الأخروي، عن الجنة وعن النار، وفي ختام ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مما يعني أيضا أن الحديث عن النجاة ليس مقصورا فقط في الحياة الدنيا، النجاة الأخروية من أعظم الأشياء، من أعظم المصائر. فنجاة النبي إبراهيم عليه السلام في الدنيا من قومه ومما أعدوه له من الإحراق بالنار، هذا أمر، هذا بنفسه آية، وإن كان طبعا موضوع تآمر قوم إبراهيم عليه السلام لإحراقه بالنار لم يذكر في هذا السياق في سورة الشعراء، وإنما جاء في موضع آخر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن تفاصيل تتعلق بالنبي إبراهيم عليه السلام، وانتقل المشهد من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، وفي الختام جاءت هذه الآية الكريمة في قول الله جل شأنه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهنا لم تذكر النجاة بالتحديد، ولكن هي مشمولة بما ذكر الله تعالى في هذا السياق في مثل قوله جل شأنه: وأزلفت الجنة للمتقين. ثم قال الله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. فهناك الجنة التي هي نجاة للمؤمنين، ثم النار التي هي عذاب للمجرمين والغاوين، وكل من ذلك أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وتنتقل السورة من نبي إلى نبي. تكلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن نوح عليه السلام وما يعني أخبر به قومه من إرسال الله تعالى له إليهم بالإيمان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر بتقواه وطاعته، والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، والتحذير من العذاب. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويتكرر الأمر أيضا عند النبي هود عليه السلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عاد وذكرهم بنعم الله وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه وحذرهم من العذاب: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكذبوه وعاندوه، قال الله جل شأنه: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نلاحظ هنا في هذا السياق الحديث عن الهلاك والحديث عن النجاة: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى طبعا نجاه عليه السلام من هذا العذاب، ونجاه من قومه وعنادهم. وانتقل المشهد أيضا إلى ثمود. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون. وقص الله تعالى علينا عظة النبي صالح عليه السلام لقومه ثمود. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في ختام بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه ثمود بالتكذيب، قال الله جل شأنه: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونفس الأمر يتكرر مع النبي لوط عليه السلام حينما عذب الله تعالى قومه المكذبين المعاندين الذين يأتون الفحشاء. قال الله تعالى في ختام هذه الآيات: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نفس الأمر يتكرر أيضا مع النبي شعيب عليه السلام حينما أرسله الله تعالى إلى أصحاب الأيكة ووعظهم، وكانت ردة الفعل كشأن الأقوام مع أنبياء الله سبحانه وتعالى السابقين. قال الله تعالى في ختام هذه القصة أو في ختام هذا الحدث: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى شعيبا عليه السلام كما ذكر ذلك في مواضع أخرى. فنلاحظ هنا عدة أشياء، منها طبعا أن الهلاك عام لهؤلاء الأقوام المكذبين وهي سنة الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أيضا في المقابل الأمر الثاني أن النجاة أيضا وعد الله تعالى لعباده المؤمنين للأنبياء ومن معهم من المؤمنين والصالحين، وينجيهم الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب العام. وأيضا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا قانون يخص الهلاك ويخص النجاة. طبعا في موضوع النجاة أيضا تفاصيل أخرى ربما نتطرق لها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.
5: إذن آيات عظيمة، ذكرت آيات عظيمة فيما يتصل بهذه السنة التي نشاهدها ونتدبرها في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المرسلين، والتي ذكرتها سورة الشعراء وكما ذكرتها سور أخرى أيضا كما تفضلتم. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
1: متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ عمار اليحيى.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون.

يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحباء، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. البداية مع أبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. إلى التفاصيل. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر أمس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة. أعلن الجيش الأمريكي استكمال ما وصفه بموجة مكثفة من الضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم أنها قصفت على مدار ساعتين عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع عن السواحل. من جهتها أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، كما أشارت إلى وقوع انفجارات في محافظات خوزستان شمال غربي الجزيرة. شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. في موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورد الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل 2، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بيلغورد أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. في سياق متصل يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وأشارت وكالة بلومبرغ
للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخرا في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. قتل 7 من عناصر الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في ولاية خيبر بشمال باكستان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك ممثل أوقع أكثر من 20 قتيلا. وقال مسؤول الشرطة في الولاية إن أكثر من 20 عنصرا آخر من الشرطة أصيبوا في الهجوم، وأعلن بدء عملية تمشيط في المنطقة، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 28 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي اليوم الخميس لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن التصويت المقرر صباح اليوم في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو جوتيريش عند انتهاء ولايته في يناير القادم. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الإفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج استراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية، بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء، بما يعزز الحوكمة والشفافية
وكفاءة الإنفاق. دشنت بمحافظة الداخلية الهوية البصرية لولاية نزوة في إطار تعزيز حضورها ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تضم مدنا تتبنى التعليم مدى الحياة أساسا للتنمية وتعمل على تطوير السياسات التعليمية إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات على المستوى الدولي. وشهدت ولاية نزوة منذ انضمامها إلى الشبكة تنفيذ مبادرات في مجالات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية ومحو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب مبادرات بيئية. وإلى الخبر الأخير، حيث تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة بعد حصولها على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية شناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهادفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن
1: إذاعة
0: درويش
1: القرآن
0: الفوري.
1: الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

قبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

وشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت، فمن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
5: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
5: آمين.
3: وانشر علينا ثواب حكمتك.
5: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
5: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
3: لا زال الحديث حول فصل الإمام في الصلاة، ما كذا؟
6: نعم.
3: إيش أوله؟ وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم من الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. إلى آخر الباب. قرأنا الأبيات في الدرس الماضي، تذكرون؟
6: نعم.
3: آخر مسألة في الفصل هيش؟ وجائز أيضا صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل خنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. طيب، وإذا كان مقدمة، قلنا أن هذا الفصل في الإمام في الصلاة تحدث عن من هو الحق بالإمام، وذكر في عدة مسائل. لكن أطلناك قلنا قبل الدخول في الأبيات مقدم، من منكم يكون تلك المقدمة؟ تأتي بها الحجري؟
6: نعم.
3: فضل. قلنا مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر فضل لا يأمه أحد إلا بإذنه. واصل.
6: أن الإمام الأكبر لا يأمه أحد إلا بإذنه، لأنه اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه لذلك إلا بميزة فيه،
3: إلا لميزة
6: فيه لم تكن في غيره.
3: نعم.
6: وكذلك أميره على الجيش.
3: نعم.
6: والوالي على البلد.
3: وواليه.
6: وواليه على البلد.
3: نعم.
6: وكذلك صاحب المنزل في منزله.
3: ما نعم صاحب أمير الجيش والوالي وواليه على البلد، ما نعم وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد إلا بإذنهم.
6: نعم. أما غير هؤلاء
3: أنا أعلمك الآن، لابد تأتي بالعبارة كما علمتك. وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش. نعم.
6: وكذلك الأمير على جيشه والوالي.
3: أي أمير؟ أنا ذكرت وكذلك أميره على الجيش. أمير من؟ أمير الإمام الأكبر.
6: نعم.
3: وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد إلا بإذنهم.
6: وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد في الإمامة إلا بإذنه. وكذلك صاحب المنزل في منزله. أما غير هؤلاء فيؤم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل.
3: زين.
6: فإن لم يوجد قيل يؤمهم أقرأهم بكتاب الله.
3: لكتاب الله.
6: فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهل دون الأعزم، فإن تساووا ولا يكادون اقترعوا أو اختاروا لأنفسهم من يقدمونه في الصلاة.
3: أحسن، شكرا. إيش معنى المتأهل؟
6: المتأهل هو المتزوج.
3: متزوج. يعني كان متأهل وأعزب. من الأحق بالإمامة؟ المتأهل. مثلا قوله فليستوى ولا يكادون. إيش معنى ولا يكادون؟ من لا يكادون يستوى كلهم غير متأهلين. تبعوا مثلا 10 أشخاص كلهم يكونوا غير متزوج، يحتمل. طلبة علم مثلا كلهم لم يتزوجوا وكلهم يعني تساووا في هذه الصفات، تساووا كلهم يعني. ماذا يكون عاد تساووا في القراءة وفي السنة وفي الفقه وفي الأشياء التي ذكرت الآن، ماذا سيكون النتيجة؟ يختار القوم من يقدمونه لأنفسهم، أو تكون هناك قرعة بينهم يعني من لا يتقدم. وكذلك هذا على كفار عند الإمكان وعند الاختيار والإمكان. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بالتفصيل. زين. قال وعند الاختيار والإمكان يقدم الأقرب، يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب. يا أم القوم أقرأهم الكتاب الله. فالناظم ذكر هنا ترتيب كم؟ قال ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب. زين. فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون. فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم. فإن تساووا قدموا الأسنة. فإن تساووا من يفوق الحسنى. إيش الدليل لهذا الترتيب؟
5: نعم.
3: تفضل.
5: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: طيب حديث آخر، حديث أبي مسعود أيضا.
7: عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
3: طيب زين حسن جوك. لكن حي أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما المراد بالأقراء؟ هل هو أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة؟ خلاف بعض العلماء قال أكثرهم قراءة، ما كذلك؟ ويدل عليه حديث عمرو بن سلمة حيث قال: أتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأمكم أكثركم قراءة. فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمه وأنا ابن 8 سنين، مع أن صبي. اختاروه لماذا؟ لأنه أكثرهم قرآنا. زين. وقيل مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام يا أم القرآن اقرأوا من كتاب الله، أي أحسنهم قراءة لكتاب الله. طيب. بعض العلماء يقول يقدم الأفقه على الأخر، لماذا؟
8: لأن الإمام يكون أفضل للفقه أكثر
3: من أكثر. حاجة الإمام للفقه من أمس من حاجته إلى كثرة القراءة. قال واحد يكون كثير القراءة لكن ما يحسن الصلاة، ما يحسن الركوع والسجود، ما يحسن كيف، ما يعرف أركان الصلاة، ما يعرف شروط الصلاة، ما كذاك. وحاجة الإمام إلى الفقه أمس من حاجته إلى كثرة القراءة، ما كذاك. وإيش يدل على هذا؟ نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القرآن اقرأوا من كتاب الله، لأن الصحابة كان الأقرأ الموجود في الصحابة أفقه القوم أيضا، لأنهم مسلمون كبار ويتفقهون في دينهم. وكان الواحد منهم لا إذا حفظ 10 آيات لا يتجاوزها إلى غيره حتى إيش؟ حتى يعرف الأحكام التي احتوته هذه الآيات 10، وهكذا كانوا فقهاء، ما كذاك؟ زين. ويدل على هذا أيضا تقريمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأم الناس، مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرأكم من؟ أبي. أقرأكم أبي. من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الناس؟ ها؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما كذلك؟ بعض العلماء يقال قدم الأفضل، الأفضل أفضل. واختار هذا القول أبو سعيد الكرم. ويدل على هذا القول يعني قوله عليه الصلاة والسلام أولى بالصلاة على الجنازة أفضل القوم ورعى وأسنهم في ذكر الله. هكذا شيء الحديث، حديث ابن عباس، الحديث الثاني ولا الحديث الثالث؟
7: الثالث.
3: هذا ما قال؟
7: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعى وأسنهم في ذكر الله.
3: نعم.
7: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: وكذلك يدل على حديث مالك بن حويرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ الصلاة فأذنا وأقيم ثم ليؤمكما أفضلكما. رواية أكبركما، رواية أخرى ثم ليؤمكما أفضلكما. واضحة؟ طيب، هنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قيل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في هذا الحديث، وقيل يؤم القوم أفقههم، وقيل أفضلهم، ثلاث أقوال. ما كذلك؟ ويقول بأن الأقرأ هو الذي يؤم القوم. ما المراد بالأقرأ؟ هل هو أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة؟ ما كذلك؟
8: نعم.
3: وحديث عبد السلام يؤيد القول بإيش؟ لأن المرء بالأقرأ هو إيش؟ الأكثر، أي هو أكثرهم قراءة، أكثرهم قرآنا، أكثرهم
8: قرآن.
3: فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمه وأنا ابن 8 سنين. ما كذلك؟ قال يا أم القوم أقرأوا كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا كانوا في القراءة سواء في تحصيل القراءة وفي كثرة القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. والسنة القول من الرسول والفعل والتقرير للمفعول. السنة القول من الرسول والفعل التقرير المفهوم، لأن الأعلم بالسنة في الحال عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، يكون فقيه في ديني، أليس كذلك؟ وأولى من غيره، أليس كذلك؟
8: لا.
3: نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، هذا في زمن قبل نصر الهجرة، فأقدمهم هجرة. لأن الصحابة كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، أكون لم يهاجروا دفعة واحدة، أليس كذلك؟ واحد بعد واحد، ما كذا؟ فالذي تقدم الهجرة هو الأحق بالإمامة. طيب، معكم الآن ما هيش منقول بنا في الهجرة هنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ممكن من أقدمهم إسلاما، من دخل في الإسلام أولا، مثلا كانوا إذا كانوا مثلا كانوا في الشرك وأسلموا، كانوا جماعة اثنين ثلاثة أربعة أكثر، حضرتهم الصلاة، من الأولى؟ من الإمامة، أقدمهم إسلاما الذي أسلم أولا. وكذلك إذا كان مثلا عصاة وتابوا من معصيتهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واحد بعد واحد، من أحق منهم؟
7: أقدمهم
3: توبة. ما في شيء، المجاهد من جاهد هواه والمهاجر من هجر السوء، ما في ذلك؟ زين، أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. طيب، فيدل على الذي ذكرناه سابقا أن إذا أسلم جماعة يأم القوم الذي تقدم في الإسلام، إيش يدل عليه؟ حديث أبي مسعود أيضا، مقام أبي مسعود حديثه، يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إيش؟
8: سلما،
3: أي إسلاما، ما كذلك؟ طيب. بعد ذلك فأكبرهم سنا، فيستوى فأكبرهم سنا، ما كذلك في الحديث؟
8: نعم،
3: حديث ربيع فأكبرهم سنا. حديث مالك بن حويث إيش قال؟ فضل ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاضت الصلاة
8: فأذن
3: وأقيم ثم لأمكما أكبركما، ثم لأمكما أكبركما. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا. توقير الكبير الحظ عليه والترغيب فيه، أليس كذلك؟ هل من توقيره أن يتقدم منه أصغر منه سنا إن لم يكن له مزية تقدمه عليه؟ لا، كذلك هل استووا في القراءة في السنة في حال كل الأحوال السابقة استووا، لكن هذا أكبر وهذا كبير وهذا أصغر، ما يتقدم لكن ما كان فيه من لم يقر كبيرنا ولا يحن صغيرنا فليس منا. ثم لأمكما أكبركما، ثم لأمكما أكبركما. قال أبي أهدى قلنا الآن وعند الاختيار، وعند الاختيار من يقرأهم؟
8: نعم
3: هذا.
9: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب.
3: نعم.
9: فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين

0: مخالف لسنتي.
1: باش أحسنت. هذا هو الترتيب الذي يبالي في الحديث. عند الإمكان، عند الاختيار، وغير هذا مخالف للسنة. ما كذا؟ هذا الترتيب هو مخالف للسنة، وهذا الترتيب واجب أو مندوب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. زين؟ كان هذا الذي ينبغي. طيب، عند الاختيار هذا هو الترتيب. ترتيب إيش؟ ترتيب الأئمة في الصلاة. هذا هو الترتيب الذي ذكره سابقا، هذا هو الترتيب الذي ورد به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره من غير الترتيب مخالف للسنة، وغيره مخالف للسنة. سيذكر بعض الأشياء التي هي مخالفة. قال: وإن رأيت جائرا تقدم، وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظم، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. سبحان الله، الوقت ينتهي بالحالين. وقفنا الآن في هذا البيت، ما كذاك؟ في بيت وقفنا.
0: وإن رأيت
1: جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظم، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. بارك الله فيكم، سدد خطاكم.
0: آمين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
0: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
0: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا.
0: آمين.
1: واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
0: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.
0: آمين.
1: ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. عندما تشتعل الأزمات ينقسم الناس عادة إلى قسمين: قسم يتفرج وينتقل من بعيد، وقسم ينتظر التعليمات التي تأتيه من الجهات المعنية. لكن هناك نوعا ثالثا نادرا من البشر، النوع الذي لا ينتظر إذنا ليفعل الصواب، النوع الذي يرى الحق مهزوما فيتحرك من أقصى المدينة لينصره. لم يكن بطل قصتنا نبيا، ولم يكن مسؤولا كبيرا، كان رجلا عاديا اسمه حبيب النجار كما جاء في بعض الروايات، لكنه امتلك قلب أمة، امتلك قلب أمة، ولذلك خلدت قصته في القرآن الكريم في سورة ياسين، هذه السورة التي تسمى بقلب القرآن، لتخبرنا أن رقما واحدا يمكنه أن يغير المعادلة. ماذا فعل هذا الرجل ليحجز مقعده في الجنة في ثوان معدودة؟ في إحدى المدن القديمة كان الوضع متأزما، أرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعزل الله بثالث. ثلاثة سفراء من السماء في وقت واحد، ومع ذلك أصر أهل القرية على العناد، بل وهددوا الرسل بالرجم والتعذيب: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الخبر انتشر في أقصى المدينة أو في أرجائها، وفي إحدى أرجاء تلك المدينة سمع رجل بذلك الخبر. لم يقل: هذا شأن الكبار، لدي ما يكفيني من أحوال تحركت فيه حمية الحق. القرآن الكريم يصف حركته بكلمة دقيقة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بمعنى أنه يسرع ويمشي بجدية، القضية كبيرة عنده. وصل إلى الساحة ووقف وحيدا أمام أولئك الناس، بدأ يلقي خطبة دفاعية ليست عاطفية، بل خطبة منطقية. أولها المصلحة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء لا يطلبون منكم مالا، فلماذا تشكون فيهم؟ وثانيا الفطرة: وما لي لا أعبد الذي فطرني. تحدث عن نفسه ليقنعهم: كيف أعصي خالقي؟ وأيضا الجدوى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. أي آلهتكم لا تملك نفعا ولا ضرا. لم يتحمل الغوغاء هذا المنطق السليم، هجموا عليه، داسوه بأقدامهم حتى قتلوه. مات الرجل الشجاع وانتهت حياته بسرعة، ولكن هنا تبدأ الحياة الحقيقية. بمجرد خروج روحه رأى الملائكة ورأى النعيم، قيل له: ادخل الجنة. لم يكن هناك حساب طويل ولا انتظار تكريم، وإنما هو بشارة سريعة فورية وتكريم سريع. في تلك اللحظة وهو يرى مقعده من الجنة، تذكر قومه الذين قتلوه، هل شمت فيهم؟ هل دعا عليهم؟ لا، قال بقلب نقي لا يعرف الحقد، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قصة مؤمن آل ياسين هي دستور في المبادرة ونقاء القلب. فمن دروس هذه القصة أن يكون الإنسان مبادرا، لا ينتظر التكليف. هذا الرجل لم يبعث نبيا ولم يوظف رسميا، هو رأى فراغا فسده، رأى حقا فنصره. وكذلك في أعمالنا في مجتمعاتنا، لا تقل: هذا ليس من شأني، إذا رأيت مصلحة عامة تضيع فعليك أن تذهب لقضائها، وإذا رأيت أمرا يحتاج إلى إصلاح فعليك أن تسارع إليه. والأمر الثاني شجاعة الرأي. أحيانا الوقوف وحيدا ضد تيار جارف من المعارضة أمر في غاية الخطورة ويتطلب شجاعة نادرة، وهذا ما فعله هذا الرجل، ولم يجامل لم يداهن بل واجههم بالمنطق. كذلك القائد الحقيقي والمصلح هو الذي يجرؤ على قول ما يكون صحيحا حتى ولو كان الجميع يصفقون للخطأ. والأمر الثالث سلامة الصدر. أعظم ما في هذه القصة هو رد فعله بعد الموت: يا ليت قومي يعلمون. تخيل قتلوه وهو يتمنى لهم الخير والهداية، هذا مستوى من التسامح والرغبة في الخير للغير يعجز عنه الوصف. الداعي المخلص أو القائد الناجح لا ينتقم لنفسه، بل يظل حريصا على مصلحة فريقه وقومه حتى النهاية، فهو يركز على رسالته ولا ينظر إلى الأشخاص. ولذلك أولئك القوم كانت عقوبتهم صيحة واحدة خمدت بعد ذلك أنفاسهم، لم يرسل الله تعالى عليهم جيشا فهم أهون من ذلك، ماتوا ومات ذكرهم، بينما خلد الله ذكر الرجل الذي جاء يسعى ونقرأ قصته في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نقتدي بهذا الرجل، لا ننتظر من أحد مدحا أو توجيها، وإنما نبدأ بالنفس وأن نسعى للخير وأن نحرص على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أخلاقنا الحاضرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في كل محمدة سعيكم وطبتم في رحابه، حيث تتنفس الأرواح الصعداء وتستبشر بمنهل العطاء. جاء هذا الدين الحنيف ليبني الإنسان على المكارم والفضائل والقيم الحميدة، لتكون ملازمة له في منشطه ومكرهه، ورخائه وشدته، وسلمه وحربه. فلا ظلم ولا عدوان، إنما شأن المؤمن العدل والإحسان حتى مع الخصم المعادي. وتبقى الأخلاق الإسلامية حاضرة وإن اشتعلت الحروب وحمي وطيسها، فالدين يرسخ في النفوس المؤمنة ما يضبط السلوك ويحفظ الكرامة ويمنع التجاوز. فلا انحدار في مسالك الغدر والخيانة، ولا انتكاس في مهاوي تمثيل القتلى والعبث والاعتداء على بريء. فالمؤمن تشغله رقابة ربه قبل مراقبة الناس. ويجد في السير الكريمة كيف التزم أهل الاستقامة والعدل والتقوى على هذا الهدى المنير، منضبطين بالنهج النبوي في حياتهم، وإن امتحنوا بالحروب والفتن فكانت أخلاقهم شاهدة على صدق إيمانهم ونبل مقصدهم. فلا انتقام ولا إرهاب ولا تدمير ولا تخريب. وما قد يرى من تصرف بعض المنتمين للدين من سلوك إجرامي وتصرف عدواني، إنما هو ناجم عن ابتعادهم عن هذه الأخلاق الإسلامية، هي ثمرة جهل بحقيقة هذا الدين وغفلة عن هدي القرآن والسنة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جسد أخلاق القرآن قولا وعملا، فكان أحرص الناس على نشر السلام والتأليف بين القلوب، فجعل هديه في إفشاء السلام عبادة وشعارا للمؤمنين وليس مجرد عادة اجتماعية. والطريق إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية ونشرها في المجتمع يتطلب تجسيدها عمليا في سلوكنا اليومي، فالأفعال أبلغ أثرا من الأقوال، كما يستدعي تفعيل دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم وترسيخ السمت الأصيل لتمضي الأجيال على صدق وأمانة ونزاهة وتسامح، مع اغتنام وسائل الإعلام والوسائط الرقمية لتقديم المحتوى الخلقي الجاذب، لتبقى هذه الوسائل التواصلية شاهدة على حسن سيرة وسلوك وتفاعل مع الآخرين حتى في أحوال الاختلاف. لك الحمد، لك الحمد، فضلك جار يكف، لك الحمد، نهج هداك الشرف، وتلك حماك ظلال الرضا، رحاب الهناء لمن يقتطف. فطوبى لمن جد مسترفدا ومال إلى نهلها واغترف. فلذ بالحمى آن أن تلتجي إليه، عفى الله عما سلف. فهيا بنا لله ربنا مع كل عابق بالفضائل القولية والفعلية التي تجعل مجتمعاتنا بنيانا متماسكا يشد بعضه بعضا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسرني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير والدروس والعبر والحكم. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكم جميعا وحياكم الله.
3: بارك الله فيكم شيخ أحمد وشكر الله سعيكم. هذه الحلقة أعزائي المستمعين الكرام سوف تكون بعنوان أهمية الحوار في الأسرة. وكما تعلمون بأن الحوار هو القدرة على تقييم المواقف والتأثير على سلوكيات الآخرين، وبشكل خاص هذا الحوار عندما يكون بين الزوجين وكذلك مع الأبناء. والحوار هو من المهارات المهمة التي ينبغي أن يكتسبها الإنسان حتى تساعدنا في توطيد العلاقة سواء بين أزواجنا أو مع المراهقين، وكي يكون التعامل مع المشكلات بإيجابية تامة. لهذا نود أن نبدأ هذه الحلقة بتعريف الحوار وأهمية الحوار في حياتنا بشكل عام وبشكل خاص بين الأزواج ومع الأبناء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحوار طبعا لو جينا إلى مدلوله اللغوي هو طبعا مأخوذ من حور، من حورة أي رجع وعاد، فكأن الحوار هو ترديد الكلام بين المتحاورين أو بين المتحاورين. يعني فلذلك هناك في حديث يقول نعوذ بالله من الحور بعد الكور.
3: حور بعد الكور،
4: الكور هو الارتفاع، يعني كما يقول يعني المكان العالية والمنزل العالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن الإنسان لما يكون يرتفع إلى مكانة مرموقة، مكانة سامقة، إنه يعني يصاب بالحور أي بالرجوع عن تلك المكانة إلى شيء هو أنزل منها. فالحور هو يعني من من من من حور أي رجع، فهذا هو من حيث اللغة. طبعا لا شك الحوار كلمة لطيفة وجميلة، هي في حقيقة هو النقاش، هو المناقشة، هو المجادلة يعني، ولكن الحوار كلمة جميلة.
3: ألطف من المجادلة.
4: ألطف ربما. ألطف حوار تجد إنه يعني فعلا يعني هي ألطف. المجادلة دائما النقاش قد يعني يشي بشيء من الحدة يعني، والجدال كذلك يعني مع تطور الاستعمال اللغوي لهذه الألفاظ، لكن الحوار يبقى هو الكلمة المحببة. أما هو الأصل الحوار والمجادلة شيء واحد، لأن الله تعالى قال في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شوفنا قد سمع الله قول التي تجادلك، وكأن المجادلة هي من شيء واحد، يجادل، كانت هي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاورها ويردد معها الكلام بالسؤال والجواب، فسمى الله تعالى هذا ذلك حوارا.
3: حوارا.
4: والله يسمع تحاوركما، أي يعني محاورتكما في هذا الشأن، في هذا الأمر. وأما عن أهمية الحوار، فالحقيقة الحوار أهميته كبيرة يعني وعظيمة. وأعظم من ذلك أن الله عز وجل بعظمته بقدرته حاور الملائكة الكرام في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا شوف حوار، قالوا أتجعل فيها
3: من يفسد فيها
4: من يفسدها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله تعالى يعني أراد من هذه القصة يذكرها لنا أنه يعلم عباده أهمية الحوار،
3: أهمية الحوار. هذه
4: فيها طبعا فيها تعليم لعباده، يعني فيها تعليم لعباده بقضية بأهمية الحوار وأهمية المحاورة.
3: هذا حوار عظيم بين الرب والملائكة،
4: بين الرب على عظمته وعلى قدرته، لكنه أراد أن يعلم عباده المحاورة، يعني حتى يكونوا يعني على بينة من طبعا من أهمية الحوار، من أهمية الحوار. فالحوار طبعا يعني هو أقنع للناس عن فرض الشيء، أو إنسان يأتي بقوة، أو يأتي مثلا نحو كما نقول العمانيين بنطعة باستعمال العنف الكلامي بالشدة. لا الحوار يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج إلى سعة، وهو كذلك حتى التفاوض في الأصيل هو حوار ترى. فلذلك الآن فألفت كتب تحت عنوان فن التفاوض، اللي يحدث بين الدول، بين السياسيين، بين المسؤولين، تحل به قضايا كبيرة جدا بين الدول، تحل به حروب، يعني تحل به أمور القتل. كان يعني عند مثلا لما كان القتال موجود بين الأفراد وقضايا الثأر والانتقام، كان يذهب ناس من من من من أهل ذلك الشخص الفاعل للجريمة، ويذهبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني أولياء الدم من القبيلة الثانية، ويتفاوضون في الأمر، وإذا بالقضية تنحل نتيجة وصول طرف المرتكب يعني للجريمة إلى الطرف الثاني المرتكب في حقه الجريمة، فيحدث حل الموضوع. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقنع يعني أشخاصا بالحوار. يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يبيح له الزنا، يعني ناس طبعا تحديث عهد بالإسلام وهم على بداوة وعلى يعني جفاء في الحياة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له أو يحلل له الزواج أو يحل له الزواج أو
3: أتأذن لي بالزنا،
4: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحوار، أخذه بهدوء كامل، قال له أتريده لأمك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني أترضاه لأختك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لزوجتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فالرجل اقتنع بهذا، كيف هو يطلب شيء وهو محرم على الآخرين، ولا يرضى هو في نفسه
3: ولا على أهله
4: ولا على أهله طبعا ما يمكن،
3: كما تضربه في الوتر الحساس،
4: أي منطقية
3: الناحية العاطفية.
4: فتشوف كيف الحوار كيف جعل ذلك الرجل يعني يتوب إلى الله ويسلم أمره إلى الله، ويعرف خطأ سؤاله، ويعرف أن الذي سأل عنه يعني محرم ولا يناسب يعني. فاقتنع الرجل وتاب إلى الله.
3: ربما بعض الصحابة استنكروا في البداية السؤال،
4: لكن
3: الرسول وجهة نظره كانت مختلفة.
4: طبعا وجهة الرسول مربي، الرسول هو أكمل الناس خلقا وخلقا كما يقال، يعني فيعني فهو أكمل الناس خلقا وخلقا يعني. فالشيء طبيعي لا يمكن أن ينفر أصحابه وينفر من جاء مسلما، بالعكس هو يجذبهم إلى الإسلام، وهكذا شأن الدعوة، يجب أن يكون الداعية أن يتلطف، يعني يجب يكون الداعية أن يتلطف
3: كما يعني في الآية هبا إلى فرعون
4: فقول له قولا لينا
3: قبلها أنه طغى
4: يعني فيقول لعله يذكر أو يخشى.
3: وهذا فرعون
4: يعني اللي هو الجبار العنيد القاتل المجرم، ولكن مع هذا أمر الله نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون ولا يستفزانه،
3: فقولا له قولا لينا،
4: ولكن قولا لينا لطيفا جميلا يرتاح إليه.
3: صحيح.
4: يعني حتى يكون لأن إقامة الحجة على الآخر بالحوار اللطيف. صحيح. بالكلام اللين بالكلام اللطيف، هذا هو إقامة الحجة. لا، لأن لو جاء إنسان مثلا واستعمل العنف الكلام يود أحد، ذلك الشخص ربما يثور فيكون الخطأ من هذا البادي،
3: ردة فعل.
4: لكن بالعكس يعني الكلام هو الكلام اللطيف الجميل الهادي فيه أكثر إقامة حجة على الآخر.
3: وهنا الحكمة، ومن أوتي الحكمة
4: ومن أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي في كل شيء أساسا. الحكمة هي يعني ماذا قال الملائكة؟ إنك أنت الحكيم العليم،
3: ذكروا الحكيم،
4: الحكيم العليم،
3: وقدموا الحكمة على العلم.
4: قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. العليم. لأن هذا بعلم.
3: نعم.
4: لأن هذا بعلم يعني، والعلم هو الذي يؤدي إلى الحكمة، لأن الحكمة ثمرة العلم يعني.
3: وقلت الحكمة هي من الجهل،
4: من الجهل يعني ما يمكن الجاهل يكون حكيم إلا من نتيجة التجارب، والتجارب علم.
3: صحيح.
4: قد يكون شخص من الأشخاص
3: لم يقرأ،
4: ما عنده علم، لم يقرأ يعني لم يكتب، ما لا يعرف يقرأ لا يكتب، ما عنده علم يعني نظري، ولكن نتيجة خبرته في الحياة

0: يعني مثلا سهيل بن عمرو بعثته قريش لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.
1: نعم.
0: وهو أكيد ما كان عنده علم يعني.
1: هذا نموذج صلح الحديبية حقيقة.
0: أي.
1: في التفاوض والحوار.
0: أي حوار جدا راقي. فبعثت سهيل بن عمرو قريش طبعا. وهنا قصة طبعا هي قيلت عن يعني لكن لا لا غير صحيحة القصة هذه. يقال أن طبعا الهند بنت عتبة كانت متزوجة من من الفاكه بن المغيرة المخزومي.
1: نعم.
0: فشك فيها.
1: فرفضت
0: وذهبت إلى بيت أبيها عتبة بن ربيعة. فبعد مفاوضات وغير ذلك المهم تقدم بعد طلاقها من الفاكه بن المغيرة قصة طويلة في الموضوع هذا.
1: نعم.
0: يعني لا نذكرها بطولها لكن المهم إن يعني إن تقدم لخطبتها سهيل بن عمرو ومن عامر لوي وتقدم لخطبتها أبو سفيان بن حرب. فأبوها عتبة قال لها أن هذان الشخصان جاء يعني لخطبتك.
1: نعم.
0: لأن هي عاتبت أباها قالت له أنت زوجتني من الفاكهة ولم تآمرني أي لم تأخذ رأيي
1: لم تأخذ
0: أمري. فهذه مرة أخذ أمرها قال هذا قالت صفهم يا أبي صفهم لي. فوصف سهيل بن عمر بأن الرجل يعني كثير المال ورجل فيه حسب ولكن يعني وإذا تابعتي سوف يتبعك وتتحكمين في أهله وفي ماله. وأما الثاني أبو سفيان بن حرب فرجل يعني رجل لا ينام على ضيم وشديد وفي غيرة شديدة يعني وكما يقول يرد الصاع صاعين يعني صح التعبير يعني لأن فيه شدة
1: لا يسكت عن حقه.
0: فقالت كيف قالت أما الأول فهو مضياع للحرة العفيفة.
1: عجيب.
0: شوف المرأة دائما تريد الشخص الذي هو يعني يحميها يعني تريد وإن كان شديدا لكن الشدة أحيانا تطلبها النساء
1: تعتبره حماية
0: لها هي نعم لأن قالت هذا الرجل مثلا يتبعني ما يعرفني وين أسير ما يعرف كيف أجي قد يكون يضيعني قد يكون أنا أسوء الأدب أسيء الأدب
1: فيما بعد يغار علي مثلا
0: فيما بعد هي يسيء الأدب
1: صحيح.
0: وأما هذا هو هذا الزوج المناسب أبو سفيان بن حرب يعني وهي قالت كذلك قالت أما هذا بيكون كمسهيل بن عمر في هذه الصفة يعني إذا ولدت منه أحمقت أي جاء الولد أحمقت وإذا جاء الولد وإذا أنجبت كان عن خطأ يعني في الغالب يكون الولد أحمق لكن إذا جاء ولد إذا جاء ولد يعني فيه نجابة هذا من باب الخطأ من باب ضربة حظ كما يقال
1: وصابت
0: أيوة. المهم تزوجها أبو سفيان ثم سهيل بن عمرو تزوج امرأة فأنجب منها ولدا فيوم الأيام خرجه ولده ذلك فرأي رجلا راكبا على ناقة ويقود شاه.
1: نعم.
0: رجل راكب على ناقة ويقود شاه عنده فقال الولد ابن سهيل العامري يا أبتي هذه بنت هذه يعني هذه الشاه بنت الناقة. فهنالك استرجع سهيل وقال يرحم الله فهد. هذه قصة قد تكون يعني فيها بصمة أموية في التقليل من سهيل بن عمر وفي رفع شأن أبي سفيان قد يكون يعني لأن سهيل بن عمر ما يمكن يكون جاءت بولد أحمق وهو قريش نفسه بعثته المفاوضة باسمها فاضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيع صلح الحديبية وكان يعني شديد الميراث في المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: هذا لما نقرأ السيرة كمنظومة متكاملة
0: أي طبعا ما
1: لما تكون مجزئة قد تصدق بهذه الرواية
0: المهم يعني أن سهيل بن عمر بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ونتج عن تلك المفاوضة صلح الحديبية
1: يعني مشهور رجل ذكي وقادر على الحوار والخطاب
0: ولكن كما خبرت صديقة التجربة لماذا قريش قدمته رجل عنده خبرة عنده تجربة يعني
1: ليس بالرجل السهل
0: ليس
1: يعني.
0: بالرجل السهل ما كان يمكن يقرأ ما كان يقرأ ويكتب
1: نعم
0: لكن كان عنده حكمة نتيجة تجارب الحياة نتيجة الخبرة في الحياة
1: صحيح نعم. ولكن في صلح الحديبية كان هناك تفاوض وفي تنازلات كثيرة أن الرسول كان ينظر لأبعاد الدولة
0: طبعا هذا عن شيء ثاني على وضع سياسي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه
1: أقصد هذا لو أسقطناه على الأسرة
0: أيه.
1: كثير من المشاكل الأزواج والآباء مع أولادهم
0: هو لابد من تنازل حقيقة شوف إيش هو يعني هو أساسا الحوار والتوافق نتيجة الحوار لابد فيه من تنازل من جميع الأطراف يعني من الطرفين هذا يتنازل ويتنازل يعني أشبهه بشخصين كل واحد منهم واقف على طرف

0: مناقض للثاني. لما يحدث الحوار ويراد الاتفاق لابد أن يتحرك كل شخص من الطرف إلى قرب الوسط، ويأتي الشخص الثاني فيلتقيا في الوسط. أنا أشبه المتفاوضين أو المتحاورين بهذا
1: حتى يصلوا إلى نقطة
0: إلى يعني. الوسط مشتركة. أما أن كل واحد يقر الثاني إليه هذا لا، ليس تحاور هذا.
1: صحيح.
0: هذا بيكون من باب التغلب، أن الواحد يقر الطرف
1: الثاني
0: إليه. أي
1: ما بالتالي ما نصل نتيجة،
0: ما يصل نتيجة. لازم النتيجة الواحد يتنازل، ما يبقى على كبريائه، ما يبقى على جفائه، ما يبقى على يعني على ما يراه هو فقط.
1: صحيح.
0: يعني هذه هي.
1: وربما السيرة النبوية مليئة بمواقف
0: طبعا هذه
1: كثيرة.
0: طبعا كلها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها نتيجة حروب، مفاوضات، حوارات
1: أو القرآن الكريم. أغلب حوار الأنبياء وقومهم.
0: صحيح. نعم. أي
1: من القصص المشهورة حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة.
0: نعم.
1: النبي استمع له حتى انتهى. قال له انتهيت يا أبا الوليد.
0: صحيح.
1: ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم.
1: اليوم سبحان الله التعامل مع المختلف معنا في الرأي فيها رفض وأقصاء للطرف الآخر.
0: طبعا هذا ما يصير إني يعني إيش هناك يعني ما أريكم إلا ما أرى. ما يصير. هذه حاجة فرعونية.
1: لا بد أن تأتي الطرف الآخر. إيه
0: ما أريكم إلا ما أرى. هذه حاجة فرعونية، منطق فرعوني، سلوك فرعوني.
1: في فوقية صحيح تعبير.
0: فوقية. من السلوك الإسلامي لابد الإنسان يعطي ويأخذ مع أي طرف، ولا يستحقر طرفا من الأطراف. يعني لأن الاستحقار هو الذي يؤدي إلى استعلاء الطرف المستحقر. لا يستحقر الإنسان، بالعكس يحترم كل منهم الطرف الآخر، ويعطيه مساحة، ويعطيه ويستمع. الاستماع ضروري جدا قبل أن يتكلم الإنسان، يجب أن يستمع للطرف الآخر.
1: والاستماع ليس بالسهل.
0: ويستوعب. بالعكس الاستماع هذا ما كل واحد يصبر عليه، لأنه يحتاج إلى صبر أن الشخص الثاني يتكلم ويشرح وأنت تسمع وتستوعب. هذا يحتاج إلى صبر فعلا، يحتاج إلى ترويض النفس.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ويقال كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد استماعه.
0: طبعا لأنه واسع الصدر، يعطيه سعة صدر سعة بال. فالحوار يتطلب سعة الصدر. يتطلب أما إذا كان واحد كما يقال إن يعني إن يعني إن, إن يغضب بسرعة، يعني كما يقولوا إيش هناك يعني ضيق العطن. ضيق العطن هو كناية عن الشخص الذي هو يضيق بالمرة، يضايق.
1: صح.
0: ما يتحمل حوار، ما يتحمل نقاش، ما يتحمل أي طرح رأي آخر، يعني فتقليه يثور ويغضب.
1: صحيح.
0: هذا ضيق العطن.
1: أو بعضهم حتى لا ذوقا إن صح التعبير.
0: نعم. صح.
1: شخص يتكلم ويقول لا أقاطعك.
0: أي كذا ما يخليه يتكلم.
1: هي أو أقاطعك بالخير. مقاطعة ما فيها خير يعني.
0: صحيح. المقاطعة خليه يتكلم ويسمع وأنت تسمع ثم تتكلم أنت.
1: صحيح.
0: أي هذا هو الأصل، الحوار والنقاش، وهذا هو التفاوض.
1: نعم. نعم. نعم. البعض يشبه يذكر يتكلم عن أركان الحياة الزوجية، ويذكرون أربعة أركان أساسية، يذكرون الأمان النفسي، ويذكرون الحوار والعلاقة العاطفية، وأيضا هناك ما تسمى بالقرب بين الزوجين، ويصفون أن أكسجين الحياة الزوجية هو الحوار.
0: طبعا
1: هو فعلا. الذي به تستمر الحياة.
0: لأن لو كان كل واحد يغضب على الثاني يعني دائما الحياة تكون شدة بينهما، وربما تؤدي إلى الفرقة، وهو أمر غير محمود في الحقيقة.
1: صحيح.
0: فالحوار والاستماع كل طرف إلى الآخر وبالهدوء، وفي الحقيقة أن هذا الرجل هو يجب أن يستوعب هذا أكثر. الرجل بالنسبة للزوجين، الرجل هو الذي تدور عليه هذه الأمور،
1: والذي
0: لأن المرأة مهم، لأن المرأة ليست هي بيدها يعني شيء، إنما عقدة النكاح بيد الرجل، لا ينفعل ويتخرج منه يعني المقولة البغيضة كلمة الطلاق. يعني بالعكس هو الذي يجب أن يستوعب. يعني قد مرة تجدها تثور، قد تغضب، يعني قد يتعكر صفو مزاجها. فالرجل هو الذي يجب أن يمتص ذلك بحكمته وبهدوئه وبأسلوبه. ليس هذا من باب يعني أن الرجل من باب الضعف. هذا ما من باب الضعف،
1: حتى لو كانت استفزازية.
0: لو استفزازية هي ما من باب الضعف، يجب يستوعبها، يجب أن يكون لأن دائما الذي يستوعب والذي هو يعني هذا هو يكون دائما الرجل القوي ليس الضعيف. وهذا ليس ضعفا، بالعكس هذه قوة نتيجة قوة نتيجة اعتداله بنفسه، نتيجة
1: ضبط الانفعالات،
0: ضبط الانفعالات
1: ليس الشديد بالسرعة.
0: في حديث عن رسول الله ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد
1: الذي يملك نفسه
0: عند الغضب. هنا هذا هو الشديد، مع الشديد بيصارع الناس السرعة، يعني مصارع الناس السرعة دائما فعله بمعنى الفاعل وفعله بمعنى المفعول. فيقال فلان ضحكه يضحك عليه، وضحكه هو يضحك على الناس.
1: صحيح،
0: يعني فعله وفعله، فعله يعني هو الذي يصدر منه ذلك الفعل، يعني همزه أي يهمز في الناس، ولمزه أي يلمز في الناس، وزن فعله.
1: نعم،
0: فليس الشديد بالسرعة أي ليس الشديد الذي يصارع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، سواء مع زوجته، مع ولده، مع أخيه، مع جماعته، مع قاربه، مع الناس آخرين. يعني الإنسان يجب أن يكون يملك أعصابه، لأن الإمساك بالأعصاب يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قوة نفس، قوة قلب، قوة عقل.
1: نعم، لأن بالغضب ربما يفسد كل شيء،
0: يفسد كل شيء. نعم،
1: صحيح.
0: يجب الإنسان أنه يكون يعني فعلا يكون مستعدا للحوار وللنقاش، وفي مقدمة هذا الشيء الاستماع.
1: استمع جيدا.
0: نعم.
1: ولا يطلق أحكاما.
0: لا لا، ما يطلق.
1: ربما الغضب يأتي من الأحكام.
0: طبعا
1: هذا تهيني، هذا تقصد تستصغرني مثلا، تستنقصني. نعم. من الحوارات اللي قرأتها من ضمن مشاكل بين الأزواج، تحصل هذه خاصة بين الملكة والعرس، وربما أخذوها من بعض دورات التي تتكلم في التنمية البشرية أو الإرشاد الأسري، أن لابد أن يكون كل الزوجين عندهم صفحة بيضاء أو وضوح بين الطرفين، ف كلاهما لابد يصارح الطرف الآخر بعيوبه، بمعاصيه، بذنوبه قبل الزواج. وكم من علاقات تدمرت بسبب هذه الصراحة.
0: لا،
1: هل يصح الإنسان أن يهتك الستر الذي ستره الله سبحانه وتعالى؟
0: لا لا لا أبدا.
1: تقول أنك كنت عندي علاقات قبيل أو عندي أخطاء. لا،
0: يجب العكس. يجب أن هناك في يعني رجل عنده بنت فأخطأت في نفسها ومارست يعني
1: الفاحشة،
0: ويعني فأبوها يمكن يعني عاقبها بجرح في جسدها.
1: عجيب.
0: أي. ثم بعد ذلك خطبت، فجاء يشاور الخليفة عمر بن الخطاب، يقول أنه عنده بنت وفعلت كذا وكذا وفيها جرح، لكن الجرح اللي في جسمها هذا هو، فهل يخبر الخاطب بهذه القصة؟ لماذا هي مجروحة؟ لماذا فيها جرح؟ فقال له عمر: لو أبديت ذلك لعزرتك.
1: أوصله للتعزير.
0: تعزير، ضربتك.
1: حكمة.
0: زوجها، زوجها دون أن تبدي هذه الأشياء.
1: ما شاء الله.
0: لأنها تحتاج إلى ستر. يعني هذا شيء ماضي الذي حدث.
1: ليس من الأدب.
0: ليس من الأدب. لا لا، يعني صحيح يمكن يعني أن يجلس واحد يصارح عن علاقات، عن غرامياته، عن غراميتها هي وعن غراميته هو، يعني عن الغراميات هذه وأشياء هذه، طبيعي أنها تفسد الحياة الزوجية.
1: صحيح.
0: ويعني وكل واحد له ماضي، وفي نفس الوقت يعني تبقى هنالك أمور معروفة في الحقيقة اللي توجب الغير في الزواج. أمور معروفة، من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، هذه في حديث نبوي،
1: فلا يجاهر بها.
0: يعني من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات اللي هو طبعا الفواحش فليستتر بستر الله. لا يمكن يجلس يعني يوضح للناس ماذا هو
1: يظن باب التصالح مع الذات.
0: لا لا لا، هذا خطأ. بالعكس خطأ.
1: هذه مفاهيم إذن خاطئة،
0: مفاهيم خاطئة، ولا يجب أن تكون بين الزوجين.
1: إذن الماضي خط أحمر.
0: هي طبعا
1: كل إنسان عنده في ماضيه
0: لازم إيجابية سلبية. لابد. مثلاً يجي واحد شاب وقد يكون يعني فعل يعني في أثناء شبابه أشياء غير غير غير, غير مناسبة ويخبر عنها زوجته، لا يجوز ذلك.
1: استعرضت تاريخ الماضي.
0: نعم نعم نعم.
1: وللأسف البعض يتبحث في هذه الأشياء عن طرف عن شريك الحياة.
0: لا، هو شيء طبيعي إنه يعني يبقى إذا بحث في الحقيقة، لأنه دائما بعض الأخبار تكون سيئة. لكن يعني ما لا تتحمل الإنسان، شو عنده قدرة الإنسان في أعصابه، عنده قدرة على تحمل المعلومات وتحمل الأخبار. يعني ما كل شيء يستوعبه وما كل شيء يعني، لكن هو بإمكانه يسأل هي تسأل عنه هو يسأل عنه، أحسنتات الأخبار من غيرهما.
1: لك عادي إذا تمت الموافقة انتهى الماضي.
0: هي طبعا إذا تمت الموافقة، لكن هو قبل أن يقدم عليها وقبل هي أن توافق عليه يجب كل منهما أن يسأل عن الآخر.
1: صحيح.
0: إذا كان ماضي كل منهما يعني صحيحا جيدا كانت تكون الموافقة، وإذا كان ماضي كل منهما سيئا وغير صحيح وغير مناسب كل واحد على خلاف يعني ينظر في حاله.
1: صحيح.
0: أما أن يوافق وأما أن لا يوافق.
1: نعم، مزيد من هذه المواضيع إن شاء الله نحتاج لحلقة أخرى. موضوع الحوار موضوع مهم
0: لا شك
1: وحساس،
0: ونحن نكرس قضية الحوار وإن شاء الله سوف نتحدث عن المزيد في هذا
1: بإذن الله تعالى. وسعد شيخ، وأنتم من الحلقة الأولى تركزون في كل تفاصيل الحياة الزوجية على الحوار، وأن السعادة مرتبطة بالحوار، وغياب الحوار يؤدي إلى المشاكل
0: طبعاً
1: وضياع
0: طبعاً
1: الأبناء
0: طبعاً.
1: شكر الله سعيكم. وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكركم شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

أهدي وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فلن

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر وهو الباء، فحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ أدعو بالحكمة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل دعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل دعو، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز أن يتعلق حرف جر بفعل واحد لاختلافهما لفظا، وحرف الجر إذا اختلف لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والموعظة الحسنة: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الموعظة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحسنة صفة لكلمة الموعظة، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجادلهم بالتي هي أحسن. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جادل فعل أمر مبني على السكون، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل جادل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بالتي هي أحسن، جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكلمة أحسن من الكلمات الممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل أحسن. والجملة الاسمية هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل، جادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن في القرآن للتعليل، والمعنى لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وقد وقع خبر إن جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أعلم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بمن ضل عن سبيله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول ضل عن سبيله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول من، عن سبيله جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عن سبيله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل. والجملة الفعلية ضل عن سبيله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي على صيغة أفعل التفضيل، وإن كان التفضيل هنا ليس مرادا، وإنما المراد حيازة العلم، لأن العلم المطلق لله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة أعلم، أعلم بمن ضل عن سبيله، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية هو أعلم بمن ضل عن سبيله في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية وقعت تعليلا لما قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وهو أعلم بالمهتدين جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أعلم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بالمهتدين جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، المهتدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة من صيغة اسم الجميع كما يسميها الإمام الكندي، أو هي جمع مذكر سالم. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي من المشتقات أعلم بالمهتدين، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والجملة الاسمية هو أعلم بالمهتدين في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، على أنه يجوز في الضمير المنفصل هو أن يكون ضمير فصل، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعده اسم متصل بأل أو اسم في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم اسم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان، فالضمير هو ضمير رفع وجاء بعده اسم في حكم المتصل بأل وهو أفعل التفضيل، ولذلك جاز أن يكون خبر إن مفردا بحيث يكون الضمير هو ضمير فصل. وعلى هذا نقول في الإعراب: هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى هذا يكون خبر إن مفردا وهو أعلم، فنقول في الإعراب: أعلم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو على الجملة وجادلهم بالتي هي أحسن، من باب نسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، بحيث تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان نقف عندها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي حفظكم الله أينما كنتم، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. إننا في سورة الشعراء، إننا مع ضراعات إبراهيم عليه السلام. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد في هذه الآيات الكريمة، في هذا الدعاء المبارك، صورة من صور الخوف والرجاء. وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر قرآني، أسلوب قرآني، ذكر الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب، الخوف والطمع. فما مقام الخوف في قلوبنا؟ تعالوا ندرس معا آيات القرآن الكريم وننظر إلى بعض الآيات في الخوف. يقول الله تبارك وتعالى في زكريا وأهل بيته، طبعا هنا ننبه على أمر إنهم كانوا، هذا الضمير يعود إلى من؟ شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى في برهان الحق في الجزء التاسع يرى أن هذه الآية في زكريا وأهل بيته. يقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد وصف الله رسله جميعا فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ووصف الله ملائكته المقربين بالخوف الشديد منه، فقد وصفهم بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في سورة النحل. وقال فيهم في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ونجد أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى في سورة المؤمنون يصف عباده الصالحين بهذا الوصف: اللهم ألحقنا بهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حتى روى علماء التفسير أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ قال: لا، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة. كما نص القرآن الكريم على أن الذين ينفعهم التذكير إنما هم الذين يخشونه، فقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: سيذكر من يخشى. ووعد سبحانه الخائفين منه بحسن المثوبة، كما في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن، وفي سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. إذن هذه منزلة من المنازل، منزلة الخوف من الله عز وجل. وسنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن هذه المنزلة، وطبعا مع الخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان يسير بهما هذا العبد إلى ربه. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن الخوف والرجاء الذي جرنا إليه دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا بالجنة واستعاذ، قال: ولا تخزني يوم يبعثون. فهذا خوف ورجاء. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الحديث في اللقاء القادم. حفظكم الله إنما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي بسط الأرض ومهدها وأودع فيها أرزاق الخلائق وقدرها، حمد من أيقن أن كنوز الطبيعة ليست ملكا مشاعا للعبث والضياع، بل هي وديعة الخالق بين يدي المخلوق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إهدار النعم حتى وإن كانت تفيض كالأنهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم حضاري بات العالم المعاصر يصرخ به خوفا من النهاية، إنه مفهوم الاستدامة وترشيد الموارد. قد يظن البعض أن حماية البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والغذاء هي نظريات حديثة فرضتها أزمات المناخ التي نشاهدها اليوم، لكننا حين نبحر في عمق شريعتنا نجد أن الإسلام قد جعل ترشيد الموارد عقيدة نتعبد بها وشرطا لبقاء بركة العيش. فما هو التأصيل القرآني لضمان الاستدامة؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ثروات الأرض؟ ولماذا يعد المسرف مخربا لنظام الاستخلاف؟ حين نقلب صفحات الذكر الحكيم نجد أن الله تعالى قد أسس الكون على قانون الميزان والتقدير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هذه الكلمة الجلية: بقدر معلوم. ليس هناك عبثية في توزيع الثروات، المياه، المعادن، الغابات، كلها وجدت بقدر يتناسب مع حاجة البشر إذا سلكوا طريق الاعتدال، ولكن الخلل يبدأ حينما تتدخل أنانية الإنسان لتكسر هذا الميزان، فيستشرف الموارد بشراهة تحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة. ولذلك جاء التحذير القرآني الصارم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الإسراف الذي نهى عنه القرآن ليس مجرد خطيئة شخصية تسجل في صحيفة الفرد، بل هو جريمة بيئية واقتصادية تهدد أمن المجتمع. المسرف في استهلاك المياه يقطع شريان الحياة عن أرضه، والمسرف في استنزاف الطاقة يدمر تربة وطنه. وقد سمى القرآن المسرفين إخوان الشياطين، لأن الشيطان يعمل على خراب العمران، والمسرف يشاركه في هذا الخراب بسوء إدارته للموارد التي استخلفه الله فيها. ومن هذا الضابط القرآني ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بحق أعظم وثيقة تأسيسية لمفهوم التنمية المستدامة في تاريخ البشرية. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فرأى منه مبالغة في صب الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ تعجب سعد، فهو في عبادة يتوضأ للصلاة والماء موجود، فقال: أو في الماء إسراف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة خالدة تخترق حجب الزمان: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا لها من حكمة تزلزل مفاهيم الاستهلاك: وإن كنت على نهر جار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ترشيد الاستهلاك ليس مرتبطا بشح الموارد أو الفقر، بل هو عقيدة وسلوك دائم. حتى لو كانت الثروة أمامك هائلة لا تنفذك النهر، فإن تبذيرك فيها هو اعتداء على نظام الأشياء. وتشويه لطهارة الروح قبل طهارة البدن. إن هذا الحديث ينسف النظرية الرأسمالية المتوحشة التي تقول استهلك طالما أنك تملك المال لتدفع. في الإسلام أنت تملك المال نعم، ولكن المورد كالماء والغذاء والطاقة هي ملك للمجتمع وللأجيال القادمة، فلا يحق لك إهدارها بحجة قدرتك الشرائية. هذا هو الرقي الحضاري الذي نبني به معايشنا بأمان. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه الاستدامي في جيل الصحابة، فلنقف إجلالا أمام عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت أراضي العراق والشام. لما انتصر المسلمون طالب بعض قادة الجيش أن تقسم الأراضي الزراعية الشاسعة، وهي ما تعرف بأرض السواد لخصوبتها، كغنائم بين المقاتلين، وكان هذا هو العرف السائد. لكن عمر بعين الخليفة المستشرف للمستقبل والمؤتمن على موارد الدولة وقف حازما ورفض تقسيم الأرض. قال لهم كلمته التاريخية التي تكتب بماء الذهب في علوم الاقتصاد: إني إذا قسمتها بينكم فماذا يبقى لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ والله ليأتين آخر الناس وليس له شيء يعتمد عليه. ثم قرر أن تبقى الأرض ملكا عاما للدولة وقفا للأمة، يعمل فيها أهلها بالزراعة ويدفعون خراجها لبيت المال ليصرف على المصالح العامة والأجيال المتعاقبة. يا لها من رؤية استدامية تجاوز حدود اللحظة! لقد حمى عمر الأصول المنتجة من استنزاف في جيل واحد. أدرك أن تنمية الموارد تقتضي حفظها للأبناء والأحفاد. إن الأمة التي تعيش ليومها فقط وتبيع أصولها لتستهلك ثمنها هي أمة تخون أمانة المستقبل. وقد رفض الفاروق هذه الخيانة المغلفة بحقوق الفاتحين.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لننقل هذا الفقه العظيم إلى واقعنا اليومي وإلى داخل بيوتنا ومؤسساتنا. نحن نعيش في عصر طغت فيه ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي الشره. نشتري ما لا نحتاج ونلقي بأطنان الطعام في حاويات النفايات، ونبقي المصابيح مضاءة بلا حاجة، ونهدر المياه بغير حساب، ثم نتساءل بعد ذلك لماذا تمحق البركة ولماذا ترتفع الأسعار وتشح الموارد. إن تنمية الموارد لا تعتمد فقط على اكتشاف حقول نفط جديدة أو آبار مياه جوفية، بل تعتمد بالأساس على حسن إدارة ما نملك. كل قطرة ماء توفرها حين تغسل يديك، وكل لقمة عيش تحفظها من أن ترمى، وكل جهاز تطفئه لحفظ الطاقة هو في ميزان الإسلام عمل صالح، وهو شكر عملي للنعمة يضمن بقاءها، تصديقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو حسن الاستخدام. إلى كل أب وأم: ربوا أبناءكم على احترام النعمة، علموهم أن إغلاق صنبور الماء هو طاعة لله قبل أن يكون توفيرا للمال. وإلى كل مسؤول في مصنع أو دائرة: إن إدارتك لموارد مؤسستك بكمال الإتقان ومنع الهدر هي الأمانة التي ستسأل عنها. العمارة في الأرض تستوجب عقولا راشدة تعرف متى تستهلك وكيف تستهلك، وتترك للأجيال القادمة أرضا تنبض بالحياة لا صحراء قاحلة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن معايشنا التي وهبنا الله إياها هي امتحان لعقولنا وأيدينا. هل نكون بناة مصلحين أم مستهلكين مفسدين؟ إن الاستدامة الحقيقية تبدأ من قلب المؤمن الذي يستشعر وجود الله في كل نعمة فيحفظها بإتقان وينميها بالعمل الرشيد. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يبارك لنا في مواردنا وأرزاقنا، وأن يجعلنا للنعم شاكرين وللأرض معمرين بما يحب ويرضى. اللهم حوط أوطاننا بالخيرات واصرف عنا شر الإسراف والمسرفين. طابت معايشكم بالترشيد والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. عندما تشتعل الأزمات ينقسم الناس عادة إلى قسمين: قسم يتفرج وينتقد من بعيد، وقسم ينتظر التعليمات التي تأتيه من الجهات المعنية. لكن هناك نوعا ثالثا نادرا من البشر، النوع الذي لا ينتظر إذنا ليفعل الصواب، النوع الذي يرى الحق مهزوما فيتحرك من أقصى المدينة لينصره. لم يكن بطل قصتنا نبيا، ولم يكن مسؤولا كبيرا، كان رجلا عاديا، اسمه حبيب النجار كما جاء في بعض الروايات، لكنه امتلك قلب أمة، امتلك قلب أمة، ولذلك خلدت قصته في القرآن الكريم في سورة ياسين، هذه السورة التي تسمى بقلب القرآن، لتخبرنا أن رقما واحدا يمكنه أن يغير المعادلة. ماذا فعل هذا الرجل ليحجز مقعده في الجنة في ثوان معدودة؟ في إحدى المدن القديمة كان الوضع متأزما، أرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعزز الله بثالث، ثلاثة سفراء من السماء في وقت واحد، ومع ذلك أصر أهل القرية على العناد، بل وهددوا الرسل بالرجم والتعذيب: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الخبر انتشر في أقصى المدينة أو في أرجائها، وفي إحدى أرجاء تلك المدينة سمع رجل بذلك الخبر، لم يقل: هذا شأن الكبار، لدي ما يكفيني من أحوال تحركت فيه حمية الحق. القرآن الكريم يصف حركته بكلمة دقيقة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بمعنى أنه يسرع ويمشي بجدية، القضية كبيرة عنده. وصل إلى الساحة ووقف وحيدا أمام أولئك الناس، بدأ يلقي خطبة دفاعية ليست عاطفية، بل خطبة منطقية. أولها المصلحة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء لا يطلبون منكم مالا، فلماذا تشكون فيهم؟ وثانيا الفطرة: وما لي لا أعبد الذي فطرني. تحدث عن نفسه ليقنعهم: كيف أعصي خالقي؟ وأيضا الجدوى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. أي آلهتكم لا تملك نفعا ولا ضرا. لم يتحمل الغوغاء هذا المنطق السليم، هجموا عليه، داسوه بأقدامهم حتى قتلوه. مات الرجل الشجاع وانتهت حياته بسرعة، ولكن هنا تبدأ الحياة الحقيقية. بمجرد خروج روحه رأى الملائكة ورأى النعيم، قيل له: ادخل الجنة. لم يكن هناك حساب طويل ولا انتظار تكريم، وإنما هو بشارة سريعة فورية وتكريم سريع. في تلك اللحظة وهو يرى مقعده من الجنة، تذكر قومه الذين قتلوه، هل شمت فيهم؟ هل دعا عليهم؟ لا، قال بقلب نقي لا يعرف الحقد، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قصة مؤمن آل ياسين هي دستور في المبادرة ونقاء القلب. فمن دروس هذه القصة أن يكون الإنسان مبادرا، لا ينتظر التكليف. هذا الرجل لم يبعث نبيا، ولم يوظف رسميا، هو رأى فراغا فسده، رأى حقا فنصره. وكذلك في أعمالنا في مجتمعاتنا، لا تقل هذا ليس من شأني. إذا رأيت مصلحة عامة تضيع فعليك أن تذهب لقضائها، وإذا رأيت أمرا يحتاج إلى إصلاح فعليك أن تسارع إليه. والأمر الثاني شجاعة الرأي. أحيانا الوقوف وحيدا ضد تيار جارف من المعارضة أمر في غاية الخطورة، ويتطلب شجاعة نادرة، وهذا ما فعله هذا الرجل، ولم يجامل، لم يداهن، بل واجههم بالمنطق. كذلك القائد الحقيقي والمصلح هو الذي يجرؤ على قول ما يكون صحيحا حتى ولو كان الجميع يصفقون للخطأ. والأمر الثالث سلامة الصدر. أعظم ما في هذه القصة هو رد فعله بعد الموت: يا ليت قومي يعلمون. تخيل، قتلوه وهو يتمنى لهم الخير والهداية. هذا مستوى من التسامح والرغبة في الخير للغير يعجز عنه الوصف. الداعي المخلص أو القائد الناجح لا ينتقم لنفسه، بل يظل حريصا على مصلحة فريقه وقومه حتى النهاية، فهو يركز على رسالته ولا ينظر إلى الأشخاص. ولذلك أولئك القوم كانت عقوبتهم صيحة واحدة خمدت بعد ذلك أنفاسهم. لم يرسل الله تعالى عليهم جيشا، فهم أهون من ذلك. ماتوا ومات ذكرهم، بينما خلد الله ذكر الرجل الذي جاء يسعى، ونقرأ قصته في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نقتدي بهذا الرجل، لا ننتظر من أحد مدحا أو توجيها، وإنما نبدأ بالنفس وأن نسعى للخير وأن نحرص على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.

الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر.

بصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يروا أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة.

0: المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فحديثنا موصول معها، ذلك أننا لم نتمكن من بيان معاني ألفاظها إلا أننا أعربنا الجزء الأكبر منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال حول هذه الآية اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تبين لنا معنى وصى، أي مفهوم الوصية.
1: جميل جدا. يقال وصى يوصي، أي أمر أمرا، والوصية أمر أو نهي فيه صلاح ونفع للموصى أو فيه دفع ضر عنه. أصل الوصية أمر مؤكد، الأمر المؤكد بشيء، وهذا الشيء فيه نفع لمن يوصى للموصى له، أو فيه دفع ضرر عنه. في الأصل هكذا، ولذلك تقول استوصي بفلان وصيك بكذا، وصيك أبلغ من أمرك أو أوصيك، والقراءتان مشهورتان، ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بنيه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل تحسب وصية الميت من هذا المعنى؟
1: الواقع أن الذي يدعو إلى الوصية أو إلى التوصية أمور، منها أن يكون الإنسان قد حضره الموت ويريد أن ينفع شخصا بشيء ما فيوصي به له، ومنها أن الإنسان يوصي بشيء يريد من ذلك الحث عليه خشية الفوات، فيوصي بالشيء خشية الفوات، ومنها أن الشيء الذي يوصى به شيء محبوب جدا، ويحب ذلك الموصي أن يشترك معه الموصى، وقد يكون الشيء الذي يوصى به أو يوصى به شيء مهم جدا للموصى أو الموصى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند سفره إلى اليمن: وأوصيك بحسن الخلق. وقال لمن سأله عن أمر ينفعه، قال له: أوصيك لا تغضب. وهكذا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما حكم الوصية في شريعة الإسلام؟
1: الوصية التي تشير إليها، لعلك تشير إلى وصية الميت؟
0: أجل يا أستاذنا.
1: الوصية في الإسلام مطلوبة من أي شخص لديه شيء يوصي فيه، وقد ورد الحث على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ذلك إذا كانت عليه حقوق وديون وكان له مال يوصي به أو يوصي فيه. أما الوصية إذا كانت بتبرع فلا تكون بأكثر من الثلث، فثلث المال يتصرف فيه صاحبه قبل موته بأن يوصي به في وجوه البر ووجوه الخير.
2: فهل يجب أن تنفذ هذه الوصية يا أستاذنا؟
1: طبعا، إذا أوصى الميت بأي وصية فيها أجر وفي وجوه البر، ولم تكن تلك الوصية في معصية من المعاصي ولا مشتملة على ظلم وحيف، فإن التنفيذ واجب. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الضمير الهاء في قوله تعالى بها إلى أي شيء يعود؟
1: جميل. ووصى بها، أي بالملة، في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة
0: إبراهيم إلا من سفه نفسه.
1: ووصى بها، أي بالملة. ولك أن تقول الضمير عائد إلى الكلمات، في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بها يعني بالكلمات، ووصى بها أي بهذه الكلمات، أي بإتمامها أيضا، أي بالإتيان بها تامة. فنعلم إذن أن الوصية انصبت على ذلك، على الكلمات أو على الملة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، أقصد بنيه؟
1: جميل. بنيه بني إبراهيم، فالضمير عائد إلى إبراهيم، والظاهر من هذا اللفظ أن له بنين عدة، المشهور منهما إسماعيل وإسحاق، فهما النبيان اللذان جاءا بتشريع، وهذا التشريع امتداد لتشريع إبراهيم عليه السلام. ويعقوب من بعد إسحاق وهو إسرائيل جد بني إسرائيل. أما غيرهما من أبناء إبراهيم فقد ذكر المفسرون لهم أسماء والله أعلم بها، وجدوها في التوراة أو في الكتب الأخرى كالإنجيل. أما القرآن فلم يسم أحدا من بني إبراهيم إلا إسحاق وإسماعيل. قيل إن من أبنائه مدين، وقيل إن من أبنائه مديان، إلى غير ذلك مما ذكروا أسماءهم. والواقع أننا مكلفون بأن نعرف أن لإبراهيم بنين، ولا نكلف بالأسماء والبحث عنها إلا ما أخبرنا به نص صريح من قرآن أو حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوراة فقد وقع فيها التحريف، والإنجيل كذلك، ولا نأمن أن يكون هناك تحريف حتى في الأسماء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، الوقت دائما يدركنا. إذا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. عندما تشتعل الأزمات ينقسم الناس عادة إلى قسمين: قسم يتفرج وينتقل من بعيد، وقسم ينتظر التعليمات التي تأتيه من الجهات المعنية. لكن هناك نوعا ثالثا نادرا من البشر، النوع الذي لا ينتظر إذنا ليفعل الصواب، النوع الذي يرى الحق مهزوما فيتحرك من أقصى المدينة لينصره. لم يكن بطل قصتنا نبيا، ولم يكن مسؤولا كبيرا، كان رجلا عاديا اسمه حبيب النجار كما جاء في بعض الروايات، لكنه امتلك قلب أمة، امتلك قلب أمة، ولذلك خلدت قصته في القرآن الكريم في سورة ياسين، هذه السورة التي تسمى بقلب القرآن، لتخبرنا أن رقما واحدا يمكنه أن يغير المعادلة. ماذا فعل هذا الرجل ليحجز مقعده في الجنة في ثوان معدودة؟ في إحدى المدن القديمة كان الوضع متأزما، أرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعزز الله بثالث. ثلاثة سفراء من السماء في وقت واحد، ومع ذلك أصر أهل القرية على العناد، بل وهددوا الرسل بالرجم والتعذيب: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الخبر انتشر في أقصى المدينة أو في أرجائها، وفي إحدى أرجاء تلك المدينة سمع رجل بذلك الخبر. لم يقل: هذا شأن الكبار، لدي ما يكفيني من أحوال. تحركت فيه حمية الحق. القرآن الكريم يصف حركته بكلمة دقيقة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بمعنى أنه يسرع ويمشي بجدية، القضية كبيرة عنده. وصل إلى الساحة ووقف وحيدا أمام أولئك الناس بدأ يلقي خطبة دفاعية ليست عاطفية بل خطبة منطقية، أولها المصلحة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء لا يطلبون منكم مالا فلماذا تشكون فيهم، وثانيا الفطرة، وما لي لا أعبد الذي فطرني، تحدث عن نفسه ليقنعهم كيف أعصي خالقي، وأيضا الجدوى، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته، أي آلهتكم لا تملك نفعا ولا ضرا. لم يتحمل الغوغاء هذا المنطق السليم، هجموا عليه، داسوه بأقدامهم حتى قتلوه، مات الرجل الشجاع وانتهت حياته بسرعة، ولكن هنا تبدأ الحياة الحقيقية. بمجرد خروج روحه رأى الملائكة ورأى النعيم، قيل له ادخل الجنة، لم يكن هناك حساب طويل ولا انتظار تكريم، وإنما هو بشارة سريعة فورية وتكريم سريع. في تلك اللحظة وهو يرى مقعده من الجنة تذكر قومه الذين قتلوه، هل شمت فيهم؟ هل دعا عليهم؟ لا، قال بقلب نقي لا يعرف الحقد، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قصة مؤمن آل ياسين هي دستور في المبادرة ونقاء القلب، فمن دروس هذه القصة أن يكون الإنسان مبادرا لا ينتظر التكليف. هذا الرجل لم يبعث نبيا ولم يوظف رسميا، هو رأى فراغا فسده، رأى حقا فنصره، وكذلك في أعمالنا في مجتمعاتنا، لا تقل هذا ليس من شأني، إذا رأيت مصلحة عامة تضيع فعليك أن تذهب لقضائها، وإذا رأيت أمرا يحتاج إلى إصلاح فعليك أن تسارع إليه. والأمر الثاني شجاعة الرأي، أحيانا الوقوف وحيدا ضد تيار جارف من المعارضة أمر في غاية الخطورة ويتطلب شجاعة نادرة، وهذا ما فعله هذا الرجل، ولم يجامل، لم يداهن، بل واجههم بالمنطق. كذلك القائد الحقيقي والمصلح هو الذي يجرؤ على قول ما يكون صحيحا حتى ولو كان الجميع يصفقون للخطأ. والأمر الثالث سلامة الصدر، أعظم ما في هذه القصة هو رد فعله بعد الموت، يا ليت قومي يعلمون. تخيل قتلوه وهو يتمنى لهم الخير والهداية، هذا مستوى من التسامح والرغبة في الخير للغير يعجز عنه الوصف. الداعي المخلص أو القائد الناجح لا ينتقم لنفسه، بل يظل حريصا على مصلحة فريقه وقومه حتى النهاية، فهو يركز على رسالته ولا ينظر إلى الأشخاص. ولذلك أولئك القوم كانت عقوبتهم صيحة واحدة خمدت بعد ذلك أنفاسهم، لم يرسل الله تعالى عليهم جيشا فهم أهون من ذلك، ماتوا ومات ذكرهم، بينما خلد الله ذكر الرجل الذي جاء يسعى، ونقرأ قصته في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نقتدي بهذا الرجل، لا ننتظر من أحد مدحا أو توجيها، وإنما نبدأ بالنفس وأن نسعى للخير وأن نحرص على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أخلاقنا الحاضرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في كل محمدة سعيكم وطبتم في رحابه، حيث تتنفس الأرواح الصعداء وتستبشر بمنهل العطاء. جاء هذا الدين الحنيف ليبني الإنسان على المكارم والفضائل والقيم الحميدة، لتكون ملازمة له في منشطه ومكرهه، ورخائه وشدته، وسلمه وحربه. فلا ظلم ولا عدوان، إنما شأن المؤمن العدل والإحسان حتى مع الخصم المعادي. وتبقى الأخلاق الإسلامية حاضرة وإن اشتعلت الحروب وحمي وطيسها، فالدين يرسخ في النفوس المؤمنة ما يضبط السلوك ويحفظ الكرامة ويمنع التجاوز. فلا انحدار في مسالك الغدر والخيانة، ولا انتكاس في مهاوي تمثيل القتلى والعبث، ولا اعتداء على بريء. فالمؤمن تشغله رقابة ربه قبل مراقبة الناس. ويجد في السير الكريمة كيف التزم أهل الاستقامة والعدل والتقوى على هذا الهدى المنير، منضبطين بالنهج النبوي في حياتهم، وإن امتحنوا بالحروب والفتن فكانت أخلاقهم شاهدة على صدق إيمانهم ونبل مقصدهم. فلا انتقام ولا إرهاب ولا تدمير ولا تخريب. وما قد يرى من تصرف بعض المنتمين للدين من سلوك إجرامي وتصرف عدواني، إنما هو ناجم عن ابتعادهم عن هذه الأخلاق الإسلامية، هي ثمرة جهل بحقيقة هذا الدين وغفلة عن هدي القرآن والسنة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جسد أخلاق القرآن قولا وعملا، فكان أحرص الناس على نشر السلام والتأليف بين القلوب، فجعل هديه في إفشاء السلام عبادة وشعارا للمؤمنين وليس مجرد عادة اجتماعية. والطريق إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية ونشرها في المجتمع يتطلب تجسيدها عمليا في سلوكنا اليومي، فالأفعال أبلغ أثرا من الأقوال، كما يستدعي تفعيل دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم وترسيخ السمت الأصيل، لتمضي الأجيال على صدق وأمانة ونزاهة وتسامح، مع اغتنام وسائل الإعلام والوسائط الرقمية لتقديم المحتوى الخلقي الجاذب، لتبقى هذه الوسائل التواصلية شاهدة على حسن سيرة وسلوك وتفاعل مع الآخرين حتى في أحوال الاختلاف. لك الحمد، لك الحمد، فضلك جار يكف، لك الحمد، نهج هداك الشرف، وتلك

كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قاسية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. وقعت محافظة ظفار اتفاقية تعاون مع الاتحاد العماني للفروسية والسباق وشركة ظفار للسياحة لتعزيز بطولات جمال الخيل العربية في المحافظة. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن الاتفاقية تمثل منطلقا لحراك استثماري وصناعة متكاملة في مجال رياضة جمال الخيل العربية وجعلها فعالية رئيسية مرتبطة بمواسم ظفار بما يعزز قيمتها الاقتصادية والسياحية ويحقق عوائد إيجابية للمجتمع والاقتصاد المحلي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تعرض مبنى تابع لإحدى الشركات لاستهداف أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف فور وقوع الحادث، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، ردا على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة، وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجرى بين أمريكا وإيران لخفض التصعيد مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة، وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار، وبالتزامن شهدت المحادثات الجارية في القاهرة بين الوسطاء وحركة حماس تقدما وصف بالإيجابي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة. وتبحث المفاوضات خارطة طريق تشمل زيادة المساعدات الإنسانية وإدارة مدنية للقطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقلية وطولكرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف ولفيف فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة، مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. هذا وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزا للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضا عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كمينا لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة إلى أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق متنزه إشيغولاستو، وقد وقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة بوينس آيرس، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابساته. انتهت نشرة أخبار الساعة 9، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة للأخبار. لكم تحيات الزميل يونس القنوبي في التحرير، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحيات هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

الْعِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم،

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف

من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم.

وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبنا

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن

الأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

معك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي حفظكم الله أينما كنتم، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. إننا في سورة الشعراء، إننا مع ضراعات إبراهيم عليه السلام. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد في هذه الآيات الكريمة، في هذا الدعاء المبارك، صورة من صور الخوف والرجاء. وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر قرآني، أسلوب قرآني، ذكر الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب، الخوف والطمع. فما مقام الخوف في قلوبنا؟ تعالوا ندرس معا آيات القرآن الكريم وننظر إلى بعض الآيات في الخوف. يقول الله تبارك وتعالى في زكريا وأهل بيته، طبعا هنا ننبه على أمر إنهم كانوا، هذا الضمير يعود إلى من؟ شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى في برهان الحق في الجزء التاسع يرى أن هذه الآية في زكريا وأهل بيته. يقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد وصف الله رسله جميعا فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ووصف الله ملائكته المقربين بالخوف الشديد منه، فقد وصفهم بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في سورة النحل. وقال فيهم في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ونجد أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى في سورة المؤمنون يصف عباده الصالحين بهذا الوصف: اللهم ألحقنا بهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حتى روى علماء التفسير أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ قال: لا، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة. كما نص القرآن الكريم على أن الذين ينفعهم التذكير إنما هم الذين يخشونه، فقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: سيذكر من يخشى. ووعد سبحانه الخائفين منه بحسن المثوبة، كما في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن، وفي سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. إذن هذه منزلة من المنازل، منزلة الخوف من الله عز وجل. وسنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن هذه المنزلة، وطبعا مع الخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان يسير بهما هذا العبد إلى ربه. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن الخوف والرجاء الذي جرنا إليه دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا بالجنة واستعاذ، قال: ولا تخزني يوم يبعثون. فهذا خوف ورجاء. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الحديث في اللقاء القادم. حفظكم الله إنما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟

أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن.

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا

قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة

قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين.

بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة

فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون؟

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم

0: ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة

كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في

ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

فَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألون

فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير

له ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند البكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. فمن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب، فإن تساوى فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساوى فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساوى قدموا الأسنى، فإن تساوى من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. والأمي لا يصلي بالقاري، وهكذا البالي بذي القرار، ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير لازم، وقيل إن كان إماما جاز، ومطلقا بعض رأى الجواز. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر وحثهم على التكملة. وهكذا أعمى يصلينا بمبصر فيه الخلاف عنا، والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى. وأعرج إن كان قد تمكنا من السجود فيصلي معلنا، وإن يكون لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟ والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. وقيل في مشتمل بمرتلي فاسدة وبعضهم لم يفسد. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قد قيل والتنفل. وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن. وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. نزل الحديث حول فصل الإمام في الصلاة. ذكر أولا ترتيب الأئمة، أعطيناك التمهيد سابقا، زين. وقفنا عند قول الناظم،
5: نعم
3: هنا وقفنا،
5: وإن رأيت جائرا تقدما بالقهر صل خلفه وانتظما.
3: أحسنت، شكرا. هل حفظت الأبيات السابقة؟
5: نعم.
3: هات. وعند الاختيار،
5: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان. ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب. فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون. فإن تساووا فالذي تقدما منهم إلى الهجرة حين أسلما. فإن تساووا قدموا الأسنى. فإن تساووا من يفوق حسنا. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة.
3: أحسن، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، شكرا. فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسلم. فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم. طيب، هذا الترتيب يمكن في الوقت هذا، لأن الهجرة مسوخة، ولا يمكن؟ فهيش يمكن؟
6: في التوبة،
3: التوبة من المعاصي. أحسن، شكرا. قد يكون مثل العصاة زي تابوا من معصيتهم، فالتائب الأول هو الحق بالإمامة، وكذلك كان هو المهاجر. والمهاجر من هجر الشوق، المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر الشوق. وكذلك أيضا لو أسلم جماعة واحدا بعد واحد حضرتهم الصلاة، من الأولى بالصلاة؟
6: أقدمهم الإسلام،
3: السابق الإسلام. ويؤيده حديث رواية مسلم في حديث أبي مسعود،
5: نعم،
3: فإن تساووا، نعم،
5: عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما.
3: سلما إسلاما. أحسن، شكرا، شكرا، بارك الله فيكم. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صل خلفه وانتظم، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. قال: هذا هو الترتيب عند المكنة، ما كذلك؟ هذا هو الترتيب عند المكنة، عند الإمكان والاختيار كما ذكر سابقا، وعند الاختيار والإمكان. قال: هذا هو الترتيب عند المكنة، هذا هو المشروع، ما كذلك؟ لكن بقي السؤال: هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟ كأن الحواري هو يريد أن يجيب عليه المسألة. هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟
5: طبعاً. يأمهم أقرأهم قد ندب، وقال قوم إن ذاك وجب.
3: أحسنت، هذا ترتيب مندوب أو واجب خلاف، مثلاً أحسنت. يأمهم أقرأهم قد ندب، وقال قوم إن ذاك، هي ذاك يعني ترتيب، وقال قوم إن ذاك وجب. طيب، هذا هو ترتيب عند المكنة، وغيره غير الترتيب مخالف للسنة. طيب، وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظم. جائر عاصي مثلا تقدم يصلي بالناس قهرا هكذا، يعني تقدم بنفسه، هل أنت يعني تفر عن الجماعة ولا تصلي معه؟ مثل بالجواب،
5: نعم،
3: صلي معه. قد تقدم الكلام على هذا عند قول ناظم: وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا علي، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبع منه. الدليل على هذا
7: نعم شيخ، نعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها. رواه الربيع بن حبيب في مسند.
3: وقد صلى الصحابة خلف ملوك بني أمية وعمالهم، أليس كذلك؟ وممن صلى خلف زياد وخلف عبيد الله والحجاج الإمام جابر بن زيد، هل فرع الجماعة ولا صلى معهم؟ صلى معهم، ما كذلك؟ كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله هنا. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهل، ما غير مقدم، تقدم بنفسه، ما تفرع الجماعة، صلي معهم. الصلاة الجائزة خلف كل بار مفرد. زين. ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدم، ما تقدم. ولا ينبغي لأحد أن يأمره بأن يتقدم يصلي بالناس جماعة، ما كذلك؟
7: نعم.
3: عند اختيارك وحالي قدم الأول فالأول كما تقدم، الأقرأ من أعلم بالسنة ولا إلى آخر ما عندك، ما يقدم جائر عاصي، لكن لو تقدم بنفسه يصلي معه، ما كذلك؟ طيب. ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. انتقل إلى مسألة أخرى. قال: ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة. الذي كره إمامته الجماعة كارهين بنيش بأن يموهم هذا الرجل، تقدموا وكارهين، هذا خلاف السنة، أليس كذلك؟ وهذا مثوم ولا ما مثوم الذي تقدم؟ نعم مهثوم. إيش الدليل؟
7: نعم شيخ،
3: على أنه مهثوم.
7: نعم.
3: وعلى أن ليس له يتقدم، هذا معروف أن الجماعة كارهين.
7: نعم.
5: نعم شيخ.
7: نعم.
6: نعم.
5: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي.
3: طيب أحسن. وهم له كارهون، وإمام قوم وهم له كارهون. طيب هذه الكراهية إذا كان كراهية دينية، وكذلك بسبب فسقه أو بسبب على كل حال بدعته أو بسبب جهله أو أي معنى على كل حال لا يقره الشرع، هذا كان كارهين بسبب فسقه، فاسق، أو مثلا بسبب بدعته مبتدع، أو بسبب جهله، جاهل لا يحسن التكبير، لا يحسن القراءة، ويتقدم صلب الناس، الناس كارهون له ولا لا؟ على هذا الحال ليس له أن يتقدم. هذا إذا كان كراهية كراهية دينية، أما إذا كان كراهية دنيوية حسد في القوم لذلك الشخص الذي يتقدم، فما تعتبر كراهية، ما كذلك؟ زين. إذا تقدم هو وصلى بهم وهم كارهون له، فما حكم صلاتهم وما حكم صلاته؟ صلاتهم وصلاته صحيحة، هم يسألون الله القبول، تبر هو إيش؟ مثوم. مثوم، هل تقبل صلاته؟ الجواب إيش؟ لا. لكن صحيحة صلاته صحيحة ولا إيش الفرق بين كونه مثل مقبولة وصحيحة؟ من الصحيحة غير لا يطالب بإعادتها، ولكن القبول عند الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من
7: تقين
3: للمتقين. وفي الحديث: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، كذا عن قبول ولا عن عدم القبول؟
8: عدم القبول.
3: عن عدم القبول. طيب هل يطالب بإعادتها ليبيش؟
8: لا.
3: إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ما يطالب بإعادتها. فهنا معكم ثلاث مسائل. المسألة الأولى ليس لمن كرهه الجماعة يتقدم يصلي بهم هكذا. المسألة الثانية هذه كراهية إذا كان كراهية دينية بسبب فسقه أو جهله أو بدعته. الثالثة أما إذا كان مسألة كراهية كانت حسد فقط ما كون الرجل ينيركم حال ما أهل الإمامة لكنها محسود من قبل هؤلاء هل تعد كراهية هذه؟ ما الجواب؟
7: لا
3: لا. طيب. المسألة الثالثة إذا صلى بهم فما حكم صلاته وصلاته؟
7: صحيح
3: صحيح. هو هل يعتبر مأثوم ولا غير مأثوم؟
7: مأثوم
3: مأثوم يعتبر مأثوم بسبب إيش؟ إيش الدليل على أنه مأثوم؟ ماذا الحديث المذكور السابق ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد لا بق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط زين ورجل أما بقوم وهم له وإمام قوم وهم له كارهون وكذلك ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة فهو خلاف الطاعة لماذا؟ لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه المقدم أنه مقدم الجماعة هم الأولى بمن يقدمونه إماما جماعة المسجد هم الأولى ما كذلك؟ ما واحد أي واحد يتقدم ولذلك النظم إيش ذكر قبل قال وعند الاختيار والإمكان يقدم من يقدمه جماعة المسجد ما كذلك؟ وعند الاختيار والإمكان يقدم ما كذلك؟ من يقدمه جماعة المسجد. وفي الحديث جعلوا خطاب المسلمين لمن حضرتهم الصلاة أليس كذلك؟ جعلوا أئمتكم خياركم فإنه وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل ما كذلك؟ لأنهم أولى بأن يقدموا قدمه الجماعة أو قدمه إمام المسجد إذا كان المسجد فيه إمام راتب وقدمه فليتقدم لانتفى المحذور ما ينبغي يكون أي واحد يتقدم إلى جماعة إلى مسجد ويجلس في المحراب ويعرف أن ذاك المسجد له إمام يصلي بالناس ويجيه يتقدم هكذا يعني من غير يقدم ما يسوي كذا إلا نعم إذا كان عارف على أنه هو المرغوب في إمامته عارف بهذا ومقتنع بهذا وأنه ولو تأخر على المحراب لا يجد بد من أن يقدم سمعتم؟ هذا وينبغي أيضا الإمام راتب في المسجد إذا أراد أن يسافر إلى مكان ينيب غيره يستخلف غيره من يصلي بالناس في ذلك المسجد الذي هو يصلي فيه اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج المدينة يستخلف ويصلي بالناس وممن استخلفهم ابن أم مكتوم كما جاء في حديث أنس إيش قال؟ نعم
9: صلى الله عليه وسلم
3: استخلف ابن أم مكتوم يعلم الناس وهو هكذا استخلف فأنت إذا كنت إمام مسجد وأردت أن تسافر أو لم تتمكن أن تحضر في أي صلاة من الصلاة الخمس استخلف شخص آخر يصلي بالناس لكن لم يستخلف مثلا وحضرتهم الصلاة من هم الذي يختارون من يصلي به الناس وكذلك ما أي واحد يتقدم إلا بإذن سمعتم؟ ومن له قد كره الجماعة فأما هو فهو خلاف الطاعة زين لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم طيب وقفنا عند قول الناظم وصاحب السلطان
1: في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه. نأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهول به علينا وصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور البذل في سورة الكهف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم، وحيا بلطفه نفوسا جبلت على سلوك النبيل ببذل الجزيل وإسداء الجميل رغبة في رضا الكريم الجليل. سورة الكهف سورة ملهمة في رحاب البذل والعطاء، فها هي تفتتح بالحمد لله على نعمة القرآن، المنحة الربانية للعباد، أنزله هداية ونورا، مبشرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنذرا المعرضين عن سبيل الهدى. ثم يجد المتدبر كيف تواسي آياتها المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي بذل وضحى ضاربا أعظم صور التضحية والعطاء، آيات كريمة تخفف عنه ما كان يجده من ألم إعراض القوم، صابرا على أذاهم، حريصا على هدايتهم، حتى كاد يهلك نفسه أسفا عليهم. ثم نجد ما تعرضه السورة المباركة في نبأ فتية الكهف الكرام الذين بذلوا كل شيء في سبيل المحافظة على إيمانهم، فحفظهم الله جزاء إخلاصهم وجعل سيرتهم آية للناس. وفي قصة صاحب الجنتين تتجلى للمتدبر صورة عظيمة للصاحب المخلص الذي بذل النصح ولم يترك صاحبه في غروره بما أوتي من النعم، إنما ذكره بربه ودعاه إلى الاعتراف بفضله وحذره من عواقب كبره وغروره، وأرشده إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته، ليقدم لنا درسا جميلا في البذل الصادق نصحا وإرشادا. وحينما يصاحب المتدبر موسى والعبد الصالح في رحلة تعلم الرشد، فإنه واجد ما بذله موسى من تواضع في رحلته، متحملا عناء السفر طالبا الرشد، والرشد أعظم ما يبذل، كما أنه بذل النصح حين رأى ما لم يدركه علمه مدفوعا بما يعلمه من شريعة ربه، حتى بذل له العبد الصالح ما علم كاشفا وجوه الحكمة فيما جرى، فتجلت ميادين بذل للمتدبرين. ثم يأتي نبأ ذي القرنين الذي بذل قوته وخبرته وسلطانه نشرا للعدل وحماية للمستضعفين وردعا للمفسدين، داعيا القوم إلى المشاركة في البناء ليغرس فيهم قيم التعاون والعمل والبذل لمجتمعهم، ناسبا الفضل كله إلى الله. سورة عظيمة تؤكد أن حياة المجتمعات قائمة على البذل في ظلالها، والتفاني في ميادينها، والعطاء في رحابها، والتضحية في ساحاتها. وهكذا شأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هدى ومنارة الدهر، معين السائر البر، يريه مسالك البر، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ظل وارف وكهف رحمة تتبدد فيه المخاوف.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.

0: مستمعين الكرام، كنا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للقارئ عمر بعيسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 26 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط عاقبتم، جواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عاقبتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة عاقبتم وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب صدر بطلب، وهو فعل الأمر عاقبوا، وإذا صدر جواب الشرط بطلب لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عاقب فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصل به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بمثل ما عوقبتم به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. مثل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بمثل الذي عوقبتم به، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير بمثل شيء عوقبتم به. وعلى الأول نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول عوقبتم به، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. عوقبتم، عوقب فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقب، عوقبتم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء والفعل عوقبتم، ترسل تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقبتم. والجملة الفعلية عوقبتم به جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية عوقبتم به في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ عاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عاقبوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عاقبوا. والجملة عاقبوا بمثل ما عوقبتم به جملة جواب الشرط، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب، ومحلها الجزم. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والشرطان متحققان مجتمعين. ولذلك فجملة جواب الشرط: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في محل جزم. والجملة الشرطية: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب أيضا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لئن كلمتان: الكلمة الأولى هي اللام، وهي لام القسم، والكلمة الثانية إن، وهي إن الشرطية. وبذلك اجتمع قسم وشرط. وإذا اجتمع قسم وشرط أو شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما، وأما المتأخر فيكون جوابه محذوفا دل عليه جواب المتقدم المذكور. والجواب لهو خير للصابرين، ولذلك كان الجواب جواب قسم لا جواب شرط. فاجتمع في هذه الجملة أسلوبان، وهما أسلوب القسم وأسلوب الشرط. فأما أسلوب القسم فتدل عليه لام القسم، وأما أسلوب الشرط فتدل عليه إن، وهي إن الشرطية التي هي أم الباب، أي أم باب أدوات الشرط. فاللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبرتم فعل ماض مبني على السكون في محل جزم بإن، وهو مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، فالتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، والجواب لهو خير للصابرين، وهذا الجواب جواب قسم لوجود هذه اللام وهي لام التوكيد، ولو كان الجواب للشرط لقيل فهو خير للصابرين بدخول الرابط للجواب، لأن الجواب وقع جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور، ولما تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم، وجواب الشرط مقدر دل عليه جواب القسم والتقدير إن صبرتم فهو خير للصابرين. وقد وقع جواب القسم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، للصابرين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الصابرين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، والجار والمجرور للصابرين في محل رفع خبر، بل في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائن للصابرين أو يكون للصابرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لهو خير للصابرين جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والجملة لئن صبرتم لهو خير للصابرين معطوفة على الجملة إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والجملة المتقدمة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، وفي لقائنا القادم ننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

يسبحون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناك

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنًا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، إذ نستلهم المعاني والدروس من الآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد هنا في هذه الآية بيعقوب؟
2: جميل. يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، هذا اسمه، واسمه كذلك إسرائيل، وهو جد بني إسرائيل كلهم وجد الأنبياء منهم. فيعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، وقد دفن بمصر حيث مات بها إذ ذهب بعد ذلك بأهله وحشمه وأولاده إلى ولده يوسف، مات بمصر عليه السلام ودفن بها.
1: فبنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب عليه السلام؟
2: نعم، الأسباط أبناؤه وهم 12 سبطا، وبنو إسرائيل كلهم إلا إسماعيل عليه السلام لأن يعقوب ابن إسحاق، فأما إسماعيل فجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: في قوله تعالى يا بني، إلى من يوجه هذا الخطاب؟
2: إبراهيم عليه السلام وجهه إلى بنيه عند احتضاره، وربما لم يكن ذلك عند احتضار الموت، عند حضور الموت، لأن الوصية عند الاحتضار جاءت من يعقوب عليه السلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. أما إبراهيم عليه السلام فجاء الإطلاق، إطلاق التوصية منه لبنيه إطلاقا دون أن يكون مقيدا بحضور الموت أو غيره، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: إذن وما فائدة النداء هنا يا بني؟
2: جميل، فائدة النداء طلب الإقبال.
1: طلب الإقبال؟
2: نعم، فقد يكون المنادى حاضرا أمامك فأنت لا تدعوه ليحضر معك، وإنما تدعوه ليقبل عليك. فمثلا أنا أقول لك الآن يا داود، ماذا عندك من السؤال أو ماذا عندك من سؤال؟ لا أريد دعوتك للحضور معي، وإنما أريد أن تقبل على ما يقال لك. فقوله يا بني، هذا النداء مراد به طلب الإقبال منهم
1: والإصغاء والاستماع.
2: نعم، نعم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: أخبرتنا عن معنى يا بني، فهل لا تخبرنا عن معنى هذا التوكيد في قوله تعالى إن الله؟
2: التوكيد هذا للاهتمام بالأمر، ولم يكن بنوه منكرين أن الله اصطفى لهم الدين ولا مترددين في ذلك ولا شاكين، وإنما جاء التوكيد للاهتمام بهذا الأمر العظيم، فهو أمر يجب أن يهتم به. ولذلك صدر إبراهيم عبارته بكلمة إن الله اصطفى لكم الدين، والواقع أنه قال لهم بلغتهم التي كانوا يتخاطبون بها، والقرآن حكى ما قالوه بلغة العرب، فلم يكونوا ينطقون بلغة العرب، وإنما كانوا ينطقون بلغتهم يتخاطبون بها، فيحكي القرآن معنى تلك العبارة، وبالعبارة بالذات يحكيها بلغة العرب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: وضح لنا قول الحق تبارك وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين.
2: أي يا بني، إن الله اختار لكم الدين، أي دين الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. فالمقصود بالدين دين الخليل، ملته، وهي كانت يومئذ تدعى بالإسلام، وهو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين، كما قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالدين هنا المصطفى لهم هو ما جاء به الخليل عليه السلام من تشريع يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره واختاركم له.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما رأيك أن نكمل ما تبقى من الإعراب من أجزاء في هذه الآية؟
2: وما ذلك الجزء الذي تشير إليه؟
0: قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: جميل جدا. إن الله اصطفى لكم الدين، فرع عليه إبراهيم هذا النهي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالفاء إما أن تجعلها للتفريع فلا تموتن، وإما أن تجعلها مفصحة عن شرط مقدر إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، وإذا علمتم أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول عن كلمة لا:
1: ناهية جازمة يا أستاذنا.
2: جميل، فالفعل تموتن مجزوم.
0: وكيف يكون مجزوما يا أستاذنا؟
2: جميل، أصله تموتونن، ثم بعد ذلك لما جاء الجازم حذف النون للجزم فصار لا تموتون، ثم بعد ذلك لما التقى الواو مع النون المشددة التقيا ساكنين حذف الواو وبقيت الضمة دليلا عليه فلا تموتن، والنون هذه نون التوكيد المشددة. فهمتما هذا التركيب؟
1: نعم يا أستاذنا.
2: أصل تموتن تموتونن، ثم نحذف النون للجزم لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، ثم نحذف الواو لالتقاء الساكنين، أصله تموتون، والواو هو الفاعل، وبقيت نون التوكيد مشددة وضمة التاء دليل على الواو المحذوفة.
0: إلا حرف استثناء.
2: جميل، إلا حرف استثناء، والاستثناء من تام غير مثبت. إلا وأنتم،
1: الواو واو الحال يا أستاذنا.
2: جميل جدا، أنتم،
0: أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
2: أنتم مسلمون
1: هو الخبر يا أستاذنا،
2: وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم فمفرده مسلم، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال.
0: لماذا يا أستاذنا؟
2: لأن الواو واو الحال، فلا تموتن إلا والحال أنكم على الإسلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فلا في صدر هذه الجملة؟
2: المقصود من ذلك أن الذي يتفرع على هذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وعلى هذا الإخبار المؤكد يتفرع عنه هذا النهي، أو أنه إذا علمتم ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا تخبرنا جملة عن تفسير قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟
2: جميل، هذا النهي موجه إليهم حتى لا يتركوا الإسلام في كل جزء من أجزاء حياتهم وفي كل لحظة من لحظات حياتهم حتى آخر رمق من أنفسهم، وليس المقصود النهي عن الموت، لأن الموت لا ينهى عنه، وليس في مقدور شخص أن ينهى شخصا عن الموت. وهذا أسلوب بديع في العربية، تقول مثلا لا أرينك هنا، لا أعرفنك تفعل كذا، وليس المقصود النهي عن المعرفة ولا عن الرؤية، وإنما المقصود النهي عن الاتصاف بما تعلق بالفعل. وهذا الأمر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقصد ما تعلق بالفعل من كونهم ملازمين للإسلام، هذا هو المقدور عليه، أما الموت فلا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتي عليكم جزء من أجزاء حياتكم ولا وقت ولا لحظة من لحظات حياتكم إلا وأنتم متلبسون بالإسلام إلى آخر رمق الحياة،
1: لأن كل نفس ذائقة الموت.
2: هكذا، نعم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
2: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التالية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم.
4: من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.